بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

يوم

لقد صدق الله.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و...

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: أهديك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض،

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين، عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدراكونافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

بسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرة كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
3: تعرف إنه في ليلة من ليالي نيسان الهادية سنة 1948، قرية فلسطينية صغيرة اسمها دير ياسين كانت على موعد مع واحد من أبشع فصول النكبة. قرية مسالمة، أهلها نايمين على صوت النسيم، ما كانوا متخيلين إنه قبل الفجر رح يتحول الهدوء لصوت رصاص، صراخ وانفجارات. اللي صار كان حملة دموية قادتها عصابات صهيونية متطرفة. فجر 9 نيسان اقتحموا القرية، ما فرقوا بين طفل، امرأة، شيخ أو شاب. البيوت تهدمت، الناس انسحبت لمخابئها، بس الرعب كان أسرع من الهروب. تعرف إنه عدد الشهداء اختلفت على الروايات، بس أقرب التقديرات بتحكي عن أكثر من 100 شهيد. كتار منهم تم إعدامهم ميدانياً، وبعض الجثث كانت مشوهة، ومصادر حتى بتحكي عن رمي البعض أحياء في أبار. مذبحة دير ياسين ما كانت مجرد هجوم، كانت رسالة رعب لباقي القرى الفلسطينية، هيك رح يكون مصيركم إذا ما هجيتوا. وكتير قرى فعلا خافت وهجت، وبلشت معها مأساة التهجير الكبرى، النكبة. هاي مش مجرد قصة، هاي جرح مفتوح، ودير ياسين لسه بتصرخ تعرف إنه أنا ما نسيت.
2: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلب.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: الثابرة بحدها.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
3: ألو، مرحبا.
4: ألو،
3: خلص الرصيد.
1: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: الساعة الآن 7 صباحاً. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير راديو حياة، تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تيليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الثلاثاء 23 من حزيران لعام 2026 ميلادي، الموافق للثامن من شهر محرم لعام 1448 هجرية. صباح الورد أبو عمر.
1: صباح الخيرات لكم.
0: صباح الخير أيضا لزميلنا العزيز محمود إسكندر. أبو عمر، كل التفاصيل بين يديك، تفضل.
1: نعم، الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية، وأيضا اعتداءات المستوطنين لا تتوقف أيضا في كل أنحاء الضفة الغربية. نبدأ اليوم بما جرى في نابلس، الاقتحام الوحيد الذي سجل هنا في محافظة نابلس أو على الأقل في مدينة نابلس، واقتحام منطقة شارع القدس كفر قليل في ساعة مبكرة من فجر هذا اليوم، اقتحام منزل الشهيد نادر الريان الواقع تقريبا بالقرب من مدخل كفر قليل من جهة شارع القدس وحارز حوارة، احتجاز نجدهم محمد الريان لفترة قصيرة من الوقت، تخريب محتويات المنزل، استجواب ميداني، ثم انسحاب قوات الاحتلال من المنزل دون تسجيل أي من حالات الاعتقال. طبعا بدت كفر قليل شهدت بالأمس أيضا اقتحام لمنزل آخر لشاب من عائلة منصور وهو صقر الجبل، تخريب أيضا محتويات المنزل، ترويع الأهالي، ثم الانسحاب أيضا دون تسجيل أي من حالات الاعتقال. هذا في بدت كفر قليل وشارع القدس. لكن الاعتقالات الأكثر كانت في قرية رماني قضاء جنين وأيضا في محافظة بيت لحم. في رماني حسب المعلومات هناك مجموعة من المعتقلين وهم سامر الناصر، أنس فراسيني، أبو يامن صبيحات، نادر أو نور صبيحات، أيضا نوح صبيحات، وأيضا سبيل صبيحات. هؤلاء معتقلين بدأت رماني. أيضا تم اقتحام قرية العرقة أيضا في قضاء جنين. في بيت لحم الاقتحامات طالت كل من أشرف راغب من الدهيشة، مروان فرارجي من مخيم عايدة، فادي حماد وعبد الهادي حماد من مدينة بيت لحم حارة الصف، وأيضا منجد أبو عكر وأمجد أبو عكر وطلال عبيات من منطقة وادي أبو فريحة أيضا في مدينة بيت لحم. تم اقتحام مخيم الفوار في منطقة الخليل، وهناك حملة اعتقالات يبدو ما زالت مستمرة هناك. أيضا كان هناك في أريحة اقتحام صباح هذا اليوم ومصادرة جرافة من أحد المواطنين في مدينة أريحة. الليلة الماضية سجل اقتحام في بدت بيتا جنوب نابلس، ويبدو أن بيتا يوميا في اقتحامات سواء كان في منطقة بيتا الفوقة أو المنطقة المحيطة في جبل صبيح قريب من المنطقة الصناعية في بيتا.
0: نعم أبا مر، احنا بنتحدث حول موضوع الاعتقالات. الاحتلال أصدر حكمين على ناشطين من الداخل، وهذا دليل على ملاحقات دائمة لأهلنا في الداخل المحتل.
1: نعم، هو الحكم رادع اللي هو بيعتبروه، وجاء بعد أيضا ارتقاء شهيد من النقب في سجون الاحتلال الأمس الأول، وبالتالي الاحتلال عامل معتقلي الداخل خلال حرب غزة مثل معتقلي الضفة، نفس الظروف ونفس حملات الاعتقال سواء كان تحت مبرر نشر منشورات، متابعة منشورات، التعليقات، أو حتى مشاركة في وقفات رمزية داخل الخط الأخضر للتضامن مع أهل قطاع غزة، وبالتالي يعني بيعانوا نفس المعاناة والأحكام مشددة على نفس طراز الضفة الغربية،
0: وبالتالي ظروفهم فعلا داخل في الداخل السجون احتلال جدا صعبة
1: بالفعل. رغم أنه سابقا كان على الأقل يعني لهم أقسام مختلفة في سجن جلبوة بالذات في منطقة الجليل والمثلث أقرب على مناطق سكنهم، ولكن الآن موجودين حتى في النفحة، في عسقلان، في ريمون، في كل سجون احتلال موجودين مواطنين الداخل وبيعيشوا نفس الظروف المعتقلين الضفة الغربية ومعتقلين قطاع
0: في ظل الظروف الصعبة اللي بمروا فيها. نعم أبو عمر، امبارح نادي الأسير أصدر يا أخوانا بيان خطير وقال إنه في ثلاث أسيرات حوامل في سجون الاحتلال الإسرائيلي. هن بدي أقرأ التقرير أو أجيب بالتفاصيل.
1: طبعا حوامل قبل اعتقالهن.
0: قبل اعتقالهن طبعا. نعم. كيف شو وضعهم أبو عمر عندك؟
1: تقريبا عدد المعتقلات الأسيرات الآن تقريبا 90 أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال، من ضمنهم في أمهات وفي من ضمنهم نساء حوامل. طبعا لما نحكي نساء حوامل بظروف قاسية الضرب بيكون صعب جدا يعني. صحيح. حتى بالسابق
0: من أصل 93 أسيرة
1: هو بالسابق كان وضع الأسيرة اللي كانت حامل وضعها صعب حتى بظروف اللي كان وضع السجون فيها ممتاز، ما بالك الآن في وضع ظروف صعب جدا. في شغلة وحيدة ممكن الآن الاحتلال براعي موضوع الحوامل، أثناء قمع غرفة معينة بتم استثناء الحوامل من الضرب، لأنه أي عملية ضرب بيكون فيه إشهاد، بالتالي هنا يتم وضعها على جانب أثناء عملية القمع. ولكن كل الظروف الأخرى الأكل العدد هي ضروحة نفس الاعتبار. نعم. ما في لهم معاملة خاصة بهذا الموضوع، ولا في علاجات ولا في أدوية للحوامل، فقط أثناء القمع، لأن تلف القمع بده يكون تجبر الأسيرة تلقى على الأرض على بطنها ويتم الدعس عليهم بالبساطير، فبالتالي الجيش بس براعي هذا الموضوع فقط مع الحوامل.
0: يعني إخواننا يعني الله يحمي جميع النساء، زوجاتنا وأمهاتنا وخواتنا وبناتنا، الواحدة لما تحمل قديش بيكون فيه اهتمام عائلي طبعا في الموضوع، وزوجها الأصل وأهلها ودادة دادة وحبة حبة وفحوصات وأدوية وفيتامينات وكذا. عندنا ثلاثة فلسطينيات من بناتنا في سجون الاحتلال حوامل، أمينة الطويل وهي ناشطة في موضوع قضايا الأسرى، وياما كانت ضيفة عندنا على الهواء مباشرة، عمرها 37 سنة من قلقيلية، حامل في شهرها الرابع، هي أم لأربعة أطفال وزوجة أسير محرر أمضى أكثر من 19 عام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت ب 18/3 يعني تقريبا هيصلها 3 شهور. أيضا دانا عناد جودة من نابلس، هي أم وحامل في شهرها الخامس، معتقلة من نيسان الماضي وحكم عليها بالاعتقال الإداري. وأيضا منار إبراهيم 28 سنة، أم لطفلين وحامل في شهرها الرابع، اعتقلت أيضا في نيسان والتهمة هي التحريض. إذا ثلاث نساء دكتور أمين مثل ما أنت ذكرت هم بيعانوا ذات الأمر من القمع، من الترهيب، من الإذلال، من سياسة التجويع، ما في أي اهتمام أبدا بظروفهم الصحية نظرا لكونهم حوامل، وهذا الأمر أدى إلى انخفاض أوزانهم ومعاناتهم من الهزال والإرهاق الشديد، بالتالي ظروفهم يا أخواننا بالغة الصعوبة. تفضل دكتور.
1: طبعا وضع الحركة الأسيرة بشكل كامل كما أشرت زميلي سامر هو وضع صعب جدا منذ 7 من أكتوبر، وحتى كان في توجهات عند الاحتلال ما قبل 7 من أكتوبر لما بن غفير استلم وزارته في حكومة نتنياهو، توعد الأسرى أنه أيام الفنادق راح تزول، وبالفعل هو حول السجون من حسب مصطلحه من فنادق إلى يعني مقابر، مقابر بكل ما تحمل الكلمة بالمعنى، واللي عاش ظروف السجن يعني حتى بالانتفاضة الأولى أيام السجن الفارعة وسجن نابلس القديم وسجن طول كرم وجنين والإكسات وساحات الشبح، وبسمع اليوم الروايات لسه الوضع السابق كان أفضل بكثير
0: قد ما هو الوضع.
1: نعم.
0: سيء.
1: يعني بذكر زميلي سامر في بداية الانتفاضة الأولى في سجن الفارعة، لما دخلنا سجن الفارعة كان في يوم الزيارة الأم والأهالي يجيبوا طنجرة المقلوبة، وبساحة الزيارة ناكل جماعي الأسير مع أهله. طب انت اليوم الـ انت عشت سامر الان الرز اللي بيجيك على السجن معدود بالحبه.
0: طيب.
1: فبالتالي انت يعني حتى بظروف القمع اللي كانت بالفتره الاولى يعني افضل بكثير مما يعانون الاسرى اليوم في سجون الاحتلال. نعم. افضل بكثير.
0: وفي رساله للعلم ان الاسير حسن سلامه الاسير حسن سلامه بعث فيها من داخل عزله الانفرادي في سجن مجده، وصلت الى خطيبته غفران زامل وهي أسيرة محررة أيضا من نابلس حاليا موجودة خارج، بيقولها أنت لا تعرفين كم هي صعبة حياتي، والأصعب أنني لا أعرف متى سينتهي كل هذا. بقول لها أن وضع الصحي صعب، لم ينقل إلى العيادة الطبية، لم يجري له فحص للنظر أو المنظار رغم حاجته الملحة لذلك، عمره 54 سنة. قسم العزل الذي يحتجز فيه تعرض للاقتحام قبل 10 أيام قبل موعد الزيارة، لافت أن ذلك الاقتحام كان أقل حدة من الاقتحامات السابقة. قالها الحياة كما هي، روتين قاتل، الأيام تمضي ببطء شديد جدا، وهو معتقل من عام 97 يا أخوانا، هي دخل في 30 سنة ومحكوم بس 48 مؤبد. حسن سلام. سلامه. وضل نقطة مهمة نحكي فيها قبل ما نختم ملف الأسرة، امبارح كان أبو عمر استمرار للاحتجاز الاعتصام اللي امام مقر رئاسة الوزراء، وامبارح اقدموا المعتصمين من الجرحى ومن أهالي الأسرى وأهالي الشهداء على إشعال إطارات مطاطية قرب مقر رئاسة الوزراء، وأغلقوا الشارع الرئيسي وتفرعات الميدان الرئيسي قرب مجلس الوزراء مع إشعال عدد من الغاضبين الإطارات قرب مكان الاعتصام، وجاء التصعيد في أعقاب صرف مخصصات الجرحى وذوي الشهداء أمس وفقا لإجراءات ومعايير المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي تمكين المعنية بالحالات الاجتماعية، وعدم صرف دفعة كان المعتصمين قد وعدوا بها مقدارها 1500 شيكل، وقالوا أنهم مستمرين في اعتصامهم. والأسير ناصر زيد اللي كان ضيف معنا قبل أسبوعين قال أنهم هاي الوقفة مستمرة وأنهم رفضوا استمارة مؤسسة التمكين التي تتعامل معهم بوصفهم حالات اجتماعية، وقال أنه عدد منهم صرف لهم مبالغ تراوحت بين 250 شيكل و 1400 شيكل مؤكدا على أن عدد من الذين حصلوا على دفعة من شهر ديسمبر كانوا أول الماضي لم تصرف لهم أي مبالغ، يعني من 6 شهور تقريبا. وكان هناك دعوات مستمرة لمتابعة هذا الملف وعدم ترك الجرحى والأسرى وذوي الشهداء أيضا دون أي أو في مصير يعني صعب جدا.
1: دكتور، كان لافت أنه المشاركة بالأمس كانت كبيرة من الأهالي الأسرى والجرحى، وهي دخل الشهر الثاني اعتصامهم، والتصعيد هذا جاء يعني أنه لأنه كان في صرف، فاللي كانت مفاجأة أنه بعد الصرف الناس مخصصهم كان 250 شيكل، وبعضهم صور الرسائل للبنوك للمستفيدين، وكان يعني مقلق لهم انه استهانه بهم انه 250 شيكل مخصص لبعض، وبالتالي صعدوا من هذا الموضوع باشعال اطارات وايضا بالنوم على وسط الشارع. لكن جيد كان انه الامن الفلسطيني تواجد وما كان في تدخل منه لفض الاجتماع في وسط الرساله، والآن الأسرى أعلن أنه سيبقون ويمكثون ليلاً ونهاراً في هذا المكان.
0: الله يكون في عونهم يا أبو مرة، هذا يعني الأمر الصعب جداً. خلينا أنا وياك برضو ننتقل لنقطة أيضاً مهمة مستمعينا الكرام. الاحتلال الإسرائيلي أعلن رسمياً تخصيص 3 ملايين شيكل لتهويد عين فصائل، إذ قررت حكومة الاحتلال تخصيص ميزانية 3 ملايين شيكل لتهويد بركة رومانية أثرية في وادي فصائل شمال أريحة يطلق عليها أو يطلق عليها الاحتلال اسم بورك هيريدوس، ضمن مشروع تقود مديرية الاستيطان لتهويد مواقع أثرية وتحويلها إلى وجهات سياسية للمستوطنين. وهذا القرار جاء بعد جولة أجراها كبار مسؤولين إسرائيليين في مديرية الاستيطان والإدارة المدنية وزارة المالية الإسرائيلية ورئيس اللجنة الفرعية لشؤون الضفة الغربية. شوفوا المسمى، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الضفة الغربية في الكنيست تسيفي سكوت. وهي التغييرات راح يتم تغيير مجرى المياه عبر البركة بهدف الحفاظ على امتلاءها لفترات طويلة ومسح هندسي. عمرك زرتها بعمر؟
1: نعم.
0: بركة فصائل.
1: نعم، احنا رحنا تجوال فيها وكانت برعاية مجلس قروي دوما، لانه اغلب اراضيها هي تتبع لبلدة دوما المنطقة. طبعا صحيح ان طريقها بيجي من جهة اريحة، ولكن هي امتدادها الجبلي هي من خلال بلدة دوما، وكانت يعني ملاذ لعشرات المسارات والجولات، وأيضا بزروها 100 ناس باليوم الواحد. وعلى جانبيها يعني كان في تجمعات سكانية فلسطينية بشكل كبير جدا، الغالبية منهم رحلوا قبل أشهر، رحلوا لأنه أغلبهم بيحتاج على رعاية الماشي، لأنه كون في مياه ومجرى مي طويل من جبال الشفا غورية منطقة رام الله وجبال نابلس الجبال دوما باتجاه أريحة، فكان كثير من المزارعين يعني بحكي ألاف الأبقار والأغنام تحتاج في هذا المكان. الاحتلال بالبداية حارب قطاع المواشي، أجبر السكان على المغادرة، ثم بدأ الآن يعني سيطر على المكان، يعني تواجد المستوطنين فيها بشكل يومي، بالتالي صار في تخوف من الناس توجهوا لها خاصة المسارات والرحلات المدرسية. فبالتالي الآن بعد السيطرة أدت هذه المشاريع. طبعا المنطقة واسعة جدا، ألاف الدنومات، والمياه لا تتوقف طيلة أيام السنة في هذا المجرى، ومجرى طويل، يعني بعضه بيجي من جبال رام الله وجبال نابلس الشرقية وإضافة إلى ينابيع المياه اللي بتتفجر في هذا المكان باتجاه مدينة أريحة والبحر الميت. بالتالي الآن هذا المكان يعني رسالة اللي بده موصلها اليهود إنه الآن أصبحت المنطقة العريضة من حدود الأردن على مسافة 40 كيلو كعرض بدءا من جنوب بيسان اللي هي شرق بيسان اللي هي منطقة اللي هي كردلة وبردع عن البيضاء اللي هي آخر قرى فلسطينية من الشمال شمال في الأغور باتجاه البحر الميت هذه المنطقة وباتجاه طوباس ونابلس هي مناطق الآن إسرائيلية كاملة بصراحة
0: من الآخر
1: امتداد يعني بعرض تقريبا 40 كيلو. عشان هيك اللي امبارح ذكرنا موضوع الجدار الفاصل اللي من البيت اللي من عين شبلي لمنطقة طوباس وتيسير جزء من هذا المخطط انه تصبح هذه المنطقة إسرائيلية صرفة
0: من الآخر من ألف إلى ياها.
1: نعم واضح جدا.
0: نعم وفي مخطط إسرائيلي إذا لشق عدد من الطرق بين المستوطنات من بينها طريق يمر من جبل عبال إلى مستوطنة حومش وترسلة ومعسكر صارنور وصولا إلى دوتان، طريق يمر من جبل السالم في رابة إلى مستوطنة نوعة التي ستقام قرب الجامعة الأمريكية وصولا إلى دوتان، طريق يربط مستوطنة عنيم بمستوطنة كاديم وصولا إلى حاجز الجلمة، وأيضا طريق يصل من هذه المستوطنات إلى مستوطنة نوعة قرب الجامعة الأمريكية، وطريق يصل إلى مستوطنة جديدة ستقام قرب قرية فقوع. إذن شمال الضفة الغربية
1: قسم الآن قسم. شمال الضفة الغربية اللي كان بالسابق بين نابلس وجنين منطقة فلسطينية صرفة تقريبا صرفة فيش فيها أي تجمع استيطاني ومعسكرات باستثناء اللي كان في جبل عبال وحومش. الآن المد الاستيطاني من شافي شمرون اللي هي دير شرف بدك الآن تربط كل المستوطنات بعضها البعض باتجاه جنين اللي هي حومش بدي يكون في عندك من حومش لا ترسلة ومن ثم باتجاه يعبد اللي هو المعسكر الجديد الآن باب يعبد وعرابة وأيضا طريق باتجاه من عند بتمرين باتجاه رابة وطبعا ضمن أراضي سيريس وسهل صنور باتجاه رابة ومن ثم بالرابة باتجاه طمون ومناطق طوباس. يعني بمعنى آخر الآن فصل كامل بين جنين ونابلس كامل جغرافيا.
0: نعم.
1: والأمر الأخطر من ذلك الآن أيضا راح يكون فصل بين نابلس وجنين وطولكرم من خلال المسار الثاني اللي بدو يشرعوا فيه اللي هو الشارع من شافي شمرون باتجاه سلة الظاهر.
0: نعم. خلينا نسأل الدكتور عمر جعارة. يسعد صباحك دكتور.
2: صباحكم حياكم
0: يوم
2: الله.
0: سعيد إن شاء الله. طمني عليك إن شاء الله إنك بخير.
2: والله دائما الشكر لله.
0: الحمد لله رب العالمين. لما بينحكي عن تخصيص ملايين الشواكل لتهويد بركة أثرية في عين فصايل وبينحكي عن مليارات الشواكل لشق طرق استيطانية في الضفة الغربية إلى أين تأثير الأمور؟
2: الآن حكومة نتنياهو حكومة تناخية يعني داعشية بامتياز فهي فندلستية كاملة بمعنى الوجه الحقيقي للفكر اليهودي النابع من أصالة العهد القديم لا يعترف بالوجود الفلسطيني مطلقا في الأرض الفلسطينية ولذلك حتى نتنياهو قال سنفعل بالفلسطينيين ما فعل قدعون في العماليق ولذلك اعتبرنا عماليق والعهد القديم أكد أن تم قتل جميع العماليق في الأرض الفلسطينية ولذلك هذا الاتجاه في حكومة دولة إسرائيل يقاوم من ما يسمى باليسار الإسرائيلي بعنف لذلك يظهر بالإعلام بالقنوات الإسرائيلية وبخاصة الثاني عشر والثالث عشر ما دون الرابع عشر. القناة الرابعة عشر هي من أكثر القنوات دموية في تاريخ الإعلام في العالم وليس فقط في دولة إسرائيل. يطالبون جهارا نهارا تطبيق ما ورد بحق الفلسطينيين في أسفار العهد القديم وهو اضرب بحد السيف كل طفل كل صغير كل كبير كل ذكر كل أنثى ولا تترك بها نسمة حية ثم اهدم المدينة ثم اشعلها بالنيران وملعون من يبني أريحة مرة ثانية. وهذا انطبق على لخيش وعلى مقيدة وعلى جازر كما ورد في ثقافتهم. لذلك كثير من الإسرائيليين في الإعلام الإسرائيلي وبالذات في القناة الثاني عشر والثالث عشر يقولون إن الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين أمر غير مقبول ولذلك صراع كبير ما بين ما يسمى في القناة الرابعة عشر ما بين الحردليين وما بين اليساريين، وهي منطق وهي نقطة لم تذكر بالإعلام الإسرائيلي عن مسلكية هؤلاء المستوطنين في الضفة الغربية، ويسمى في الإعلام الإسرائيلي بالإرهاب اليهودي. حتى أن حكومة نتنياهو اضطرت إلى إلغاء حكم الاعتقال الإداري ضد هذه العناصر في الضفة الغربية التي حكموا على 5 فقط، وبخاصة بعد حادثة تورمس عيا الذي كان من 300 إلى 400 مستوطن قاموا بحرق تورمس عيا وقاموا بحرق حوار لأكثر من مرة، ومع ذلك اعتقلوا 3-4 تحت اسم الحكم الإداري حتى يظهر دولة إسرائيل بأنها دولة قانون، لكن حقيقة لا يوجد قانون في دولة إسرائيل وبخاصة في هذه الحكومة التي يتقودها نتنياهو. نتنياهو يريد أن يكون رئيس الوزراء مهما كان الائتلاف الحكومي الذي يوصله لرقم 61، لذلك لا يهم من هو بن بقير، علما أن بن بقير أصلا هو لم يسكن إلا بكريات 4 في منطقة الخليل. لماذا؟ لأنها ليست خاضعة للقانون الإسرائيلي، وكان بحقه أكثر من 40 مخالفة سير ومطالب بتسديد أموال ومطالب بالاعتقال، ومع ذلك سكن هناك والإسرائيليون لم يفعلوا معه شيء لأن القانون الإسرائيلي لا يطبق على كريات 4. لذلك إذا هذا كلامهم، والآن يختلف كل شيء، يريدون تطبيق ما ورد بأسفار العهد القديم المنبع الوحيد للفكر اليهودي بحق الفلسطينيين، وهي إما الطرد وإما القتل، وهذا ثابت ولا أحد يستطيع أن يناقشنا لا من اليهود ولا من غير اليهود، وبخاصة فيما يتعلق للمنبع الوحيد للفكر اليهودي. إذن هل دولة إسرائيل معنية بكل خطط سموتريتش الذي يريد أن يظهر نفسه أنه الأب الروحي للاستيطان، ويريد يثبت نفسه أنه هو المعني بهذا الاستيطان، وبالذات كونه وزيرا للمالية ويغسل من الأموال ما يخطر على بال أحد؟ ولذلك الصراع في دولة إسرائيل قوي جدا ما بين ما يسمى باليساريين أو باليمينيين، ولذلك الخلافات عميقة أكثر مما نتصور. ولذلك حتى أن قاضي من قضاة محكمة العدل العليا الذي يطالب بلجم المستوطنين ليلا نهارا تعرض إلى اضطهاد من إحدى عناصر اليمين، وانظر أن الحربليين قد هجموا على بيت أحد قضاة محكمة العدل العليا وعبثوا به من الخراب ما لا يخطر على بال أحد. فجدنا جنون القضاء الإسرائيلي من ذلك، علما أن نتنياهو يقود حملة اسمها الإصلاح القضائي، والكثير يعتبرها الانقلاب الشرطي على قوانين دولة إسرائيل، وطمس أي معلم من معالم الذي يعتبر دولة إسرائيل ليست دولة إرهابية وليس فقط المستوطنين.
0: دكتور عمر، على الأرض يعني كيف بتقرأ موضوع إلغاء اتفاقية الخليل؟ بعض الناس بيسألوا شو يعني إلغاء اتفاقية الخليل، شو بده يترتب عليها؟
2: سموتش يطالب بإلغاء كل القوانين في البلديات، كل القوانين وليس فقط بالخليل، ولكن يبتدؤون بالخليل، لا يعترفون بوجود البلديات والقوانين الخاصة في البلديات، وبخاصة فيما يتعلق للمياه والطوق وتملك الأراضي. لذلك دولة إسرائيل تريد أن تخفف من الوجود الفلسطيني بأي شكل من الأشكال، يجب أن نفهم ذلك. انظر مثلا على فلسطينية 48، الآن منذ بداية هذا السنة حتى اليوم تتكلم عن أكثر من 133 قتيلا في الوسط الفلسطيني في 48، وهم يحملون الهوية الزرقاء ويدفعون الضرائب ولا وأبعد ما يكون عن أي اتجاه سياسي. ومن ذلك الشرطة لا تفعل شيء، لا تقدم لائحة اتهام واحد بحق 133 قتيلا منذ بداية الدعم حتى اليوم. فإذا ذهبنا إلى العام الماضي فنجد أن عدد القتلى تحت أسهم الخلافات المالية والخلافات الشخصية والخلافات الأسرية والنشاطات الجنائية تصل القتلى 400 قتيل كل سنة الآن منذ 5 سنين تقريبا. لا توجد سنة ما فيها 200 إلى 300 قتيل فلسطيني تحت أسهم الإرهاب المالي، القضايا الجنائية المالية تحت أسهم أن هدول الفلسطينيين ثقافتهم هكذا. طيب لماذا لم يكن ذلك قبل ذلك؟ لماذا لم يكن ذلك قبل وصول اليمين الإسرائيلي إلى حكومة دولة إسرائيل ودعم القناة الرابعة عشر التي تشجع على هذا الإرهاب؟ إذن دولة إسرائيل أخي نستطيع أن نقول ليس من باب التأمل وليس من باب الرجاء، إنما أن دولة إسرائيل تقوم الآن بأنفاسها الأخيرة كما قال بفيكتور ليبرمان. انظر ماذا قال بفيكتور ليبرمان، قال إذا لم ننتصر على قطاع غزة وإذا لم ننتصر على حزب الله في الجنوب فإن دولة إسرائيل في طريقها للسقوط. الآن هذه الجرائم التي يقوم بها الإرهابيون الإسرائيليون بلسان الإعلام الإسرائيلي وليس بلساننا دليل على أن دولة إسرائيل الآن فلت الزمام منها، لا تريد الفلسطيني لا مقاوم ولا مواطن ولا مفاوض. ولذلك معناه أن الوجود الفلسطيني في هذه الأرض هو مخالف لكل تعاليم الفكر اليهودي كما ثبت في المنبع الوحيد للفكر اليهودي وهو أسفار العهد القديم. هل تنجح إسرائيل في ذلك؟ الجواب بلسان الإسرائيليين لن تنجح، لأن الفلسطيني لا يترك أرضه حتى له دم بيته. وأكبر دليل على ذلك قطاع غزة، وأكبر دليل على ذلك كل الحروب التي شنتها دولة إسرائيل في الجنوب اللبناني. أخي سامر، الإسرائيليين احتلوا الجنوب اللبناني عام 1972 زمن مناحيم بيغن وكان قائد جيشه شارون، الذين احتلوا كل الجنوب اللبناني بلا استثناء وشكلوا حكومة سعد حداد وأنطوان لحيد ما تسمى بحكومة لبنان الحرة، وشكلوا جيش جنوب لبنان الحر وسلحوه وأنفقوا عليه من الأموال ما لا يخطر على بال أحد. ما نتيجة ذلك أخي سامر؟ الانسحاب بلا قيد ولا شرط من الأراضي اللبنانية بالكامل. ولذلك حتى المفاوضات الآن التي تجري ما بين إيران وما بين أمريكا قائمة على الانسحاب الإسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية وليس فقط وقف إطلاق النار، لأن إسرائيل فعلت ذلك. الآن عندما انسحب شارون من قطاع غزة وفكت 17 مستوطنة في قطاع غزة، لماذا؟ لأنهم أدركوا أن وجود المستوطنات في قطاع غزة لا يفيد المشروع الصهيوني، فقام شارون بتفكيك كل المستوطنات. ولاحظ نتنياهو كان قائدا للمعارضة في الكنيسة وافق على الانسحاب من قطاع غزة بالكامل عندما خرج شارون من قطاع غزة بالكامل وفكك 17 مستوطنة. إذن من الذي يفكك الاستيطان؟ اليمين الإسرائيلي. أليس رأس اليمين هو مناحيم بيغن؟ أليس رأي اليمين شارون؟ أليس رأس اليمين إسحاق شامير؟ نتنياهو نفسه فكك 5 مواقع استيطانية في الضفة الغربية تحت أسهم مواقع استيطانية عشوائية.
3: هيرجع لها دكتور عمر، هيرجع لها.
2: نعم بعرف أنه رجع لها وأكثر. الآن لا يستطيع نتنياهو أن يقول لسموتريش ستوب، لا يستطيع. طب لماذا؟ لأنه يستطيع أن يسقط من الحكومة. فإذا سقط من الحكومة نتنياهو وهو متحطش إلى السلطة فيقبل بكل مسلكيات بن بقير في السجون وفي هذه القتل في الوسط الفلسطيني في 48 بدون تقديم لائحة اتهام واحدة بحق القتلة الذي يقومون بقتل حتى لو كان فلسطيني. من قال لك فلسطيني طالما أن لم يظهر القاتل ولم يحاكم القاتل ولم يقدم لائحة اتهام بحق القاتل؟ أما لو يقتل يهودي فخلال 24 ساعة بالأكثر 48 ساعة يتم إلقاء القبض على القاتل وتقديم له محكمة لائحة اتهام. أما عندما يكون القتل منذ بداية العام حتى الآن ونحن بالشهر السادس أو السابع من هذه السنة تتكلم عن 133 قتيلا بدون لائحة اتهام واحدة، حتى أن أحد قادة الشرطة الإسرائيلية ماذا يقول؟ اقتباس، يقول يدانا مكبلتان في مقاومة في مقاومة في مقاومة أو في التغلب على الجريمة في الوسط العربي في 48، وهم يحملون الهوية الزرقاء ويدفعون الضرائب. إذن إذا ما فهمنا المشروع الصهيوني كما هو فيجب أن نفهم حقيقة أن الإسرائيلي لا يحتاج إلى ذريعة لقتل الفلسطيني أو طرد الفلسطيني أو السيطرة على الأرض الفلسطينية شئنا أم أبينا. ولذلك قال أخو مازن عبارة مهمة، قال يرضينا بالهم والهم ما رد فينا، قال يا عمي تعالوا احمونا حتى لو اعتبرتونا حيوانات بشرية، تعالوا احمونا من هذا الكيان. ألم يصرح ذلك مرارا وتكرارا في أية الأمم المتحدة؟ إذن المسألة فيها أن هذا المشروع الصهيوني لا يقبل بوجود الفلسطيني سواء كان مواطنا كما هو الحال في 48 أو مقاوما كما هو الحال في قطاع غزة أو مسالما أو مفاوضا كما هو الحال في الضفة الغربية. لذلك يجب أن نفهم حقيقة المشروع الصهيوني بهذه الاعتبارات التي هو يصف نفسه فيها. الآن ماذا فعلوا بتومس عيا؟ 300-400 شخص اللي هاجموا تومس عيا، كم إسرائيل قدمت للمحكمة؟ 5-10
3: ولا حد.
2: وجيش الدفاع الإسرائيلي كان بعيد عنهم 10 أمتار. إذن هذول ليسوا مستوطنين، هذول كتائب من الجيش، مدربين في الجيش، أسلحتهم من الجيش، رواتبهم من الجيش، بل إن أكثر من 70% من ميزانية دولة إسرائيل تنهال على المتدينين على الحرذليين جهارا نهارا. لماذا؟ لأن نتنياهو متعطش للسلطة ولا يهمه أي نتائج. ولذلك الآن من تعلم أن العلاقات ما بين ترامب ونتنياهو جدا متدنية، يوصف نتنياهو في الإعلام الإسرائيلي بالعبارة التالية أنه يقاد ولا يقود بغرم من أنه رئيس الوزراء. هذا لا، هل يستطيع أن يخالف سموتريت بما يفعل؟ يمنعون الصليب الأحمر من زيارة السجون الإسرائيلية، أليست هذه دولة إسرائيل كما يقولون هي أقل من دويلة؟ لماذا لا يسمحون للصليب الأحمر بالذهاب إلى الأسرى الفلسطينيين؟ لأنهم ليسوا بشر حتى يعاملوا معاملة بشر. لذلك دويلة إسرائيل أخي الكريم أظهرت وجهها الحقيقي، وهذا ليس من باب التشاؤم وإنما من باب الحقائق. ولذلك نحن الفلسطينيون يجب أن ندرك الإسرائيلي لا يبحث عن ذريعة مطلقا للتضييق على الحياة المدنية الفلسطينيين بأي شكل من الأشكال، برغم أن كثير من الفلسطينيين يقبلون في أوسلو، ولكن هم قتلوا إسحاق رابين بسبب أوسلو، وقتلوا وأسقط الشهيد ياسر عرفات الذي صرخ ليلا نهارا لا تدعوا غصن الزيتون أن يسقط من يدي، أسقطوا غصن الزيتون من يده وأسقطوا إذن الإسرائيلي لا يفاوض. الإسرائيلي ليجب أن يكون المفاوض واضحا معه، وإلا لا نستفيد من هذه الأحداث ولا نستفيد من هذه التجارب التي هي أدلة واضحة تقنع الإسرائيلي قبل الفلسطيني.
3: دكتور عمر الله يسعد صباحك على هاي القراءة وهاي الرؤية، وإن شاء الله الرسالة تكون وصلت بإذن الله. يومك سعيد. شكرا دكتور عمر. أهلا. دكتور أمين، دكتور عمر دائما بيغوص بالعقيدة الإسرائيلية وبيوصل رسالة أبعد من مجرد اعتداء هون أو هناك.
1: طبعا دكتور عمر من المعتقلين القدامى اللي استغلوا كل دقيقة في حبستهم بنهاية السبعينات والثمانينات، وبالتالي هو يعني يقرأ المجتمع الإسرائيلي بعمق كبير جدا، وبالتالي من خلال يعني اختلاطه بالفترة الماضية بسجون وأيضا تعمقه بمتابعة الإعلام الإسرائيلي لحتى اللحظة، كونه يعني يتقن اللغة العبرية بطلاقة، بالتالي هو يعني القراءات بتكون من قلب صناع القرار بإسرائيل. أحزاب المتدينة الوسطى المتطرفة، الانتقالات من أحزاب يمينية لأحزاب يسارية، وهذا التداخل في المجتمع الإسرائيلي. هلا ممكن يكون البعض اللي بيستمع هذا الكلام بيقول لك الوضع وضعنا مأساوي. هو وضعنا مأساوي، احنا بدناش نجمل الوضع لا داخل المجتمع الإسرائيلي اللي الآن بتفكك وفي تطرف كبير جدا فيه، أو حتى كيف تعاملهم مع الفلسطينيين. فهذا هو قراءة بالواقع المؤلم، هي هو نقل نبض ما يجري في المجتمع الإسرائيلي وعلاقة الإسرائيليين والتجمعات الحزبية الإسرائيلية باتجاه المجتمع الفلسطيني.
3: باتجاه المجتمع الفلسطيني. خلينا نسمع هذا الفيديو. الناس بتسأل عن اتفاقية الخليل، ماذا يعني إلغاء اتفاقية الخليل؟
4: لماذا الخليل؟ لأنها كبرى محافظات الضفة الغربية من حيث المساحة وعدد السكان، فالمدينة تبلغ مساحتها 43 كيلومترا مربعا كحدود إدارية. لماذا الخليل؟ لأن فيها الحرم الإبراهيمي، رابع أقدس مكان في العالم، وهي المدينة التي يقدر عمرها 5500 عام إلى 6000 عام، أي أنها تصنف ضمن ثاني أقدم المدن.

0: فيها إيتمار بن غفير وباروخ مارزل وعنات كوهين وأوريت ستروك، فهذه الأسماء من عتاة المستوطنين المتطرفين. فليس غريبا على سموتريتش ما صرح به حول إلغاء اتفاق الخليل.
1: زيارتنا اليوم للخليل تحمل الكثير من الرسائل، والرسالة الأولى التي نود أن نقولها وأن تصل إلى كل مكان بأن فلسطين هي لأبنائها وليست لسموتريتش وجماعته. هنالك شعب فلسطيني موجود، هنالك مقدسات، هنالك تاريخ، هنالك أرض مباركة ومقدسة مجبولة بدماء الشهداء، وبالتالي نحن نعتقد بأن كل هذه الادعاءات الاحتلالية مآلها الفشل.
0: عام 1997 وقع اتفاق الخليل بين حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو آنذاك والسلطة الفلسطينية. قسمت بموجبه المدينة إلى H1 و H2، 80% تحت سيطرة السلطة الفلسطينية مقابل 20% لجيش الاحتلال. لكن الاتفاق لم يدم على الأرض طويلا، حتى أعلنت عملية السور الواقي في الضفة الغربية عام 2002، ليصبح كامل المناطق تقتحم متى شاءت إسرائيل. فكل الاتفاقيات هذه باتت حبرا على ورق دون النظر حتى إلى القوانين والاتفاقيات الدولية.
2: هذه التصريحات مخالفة لكافة القوانين والأعراف الدولية ولاتفاق جنيف، حيث لا يجوز للمحتل تحت أي ظرف كان بأن يغير من الطبيعة الديموغرافية للأرض المحتلة ما ادعاه سموتريتش بنقل أو إلغاء صلاحيات بلدية الخليل. هذه الصلاحيات التي منحت لبلدية الخليل ما قبل الاحتلال وما قبل إقامة دولة إسرائيل المزعومة.
0: أكثر من 130 مستوطنة وبؤرة جديدة أقامها المستوطنون في الأشهر الأخيرة في مختلف مناطق الضفة الغربية. فتصريحات سموتريتش كانت خلال وضع حجر الأساس لمستوطنة أطلقوا عليها اسم دوران في مدينة دورا جنوبي الخليل. يحلم بتسليل سموتريتش ومن معه من المستوطنين المتطرفين بالسيطرة على كل بقعة من الخليل بل من الضفة الغربية، وينتظرون اليوم الذي سينزلون فيه علم فلسطين من على هذه السارية، مع أنها حدثت قبل ذلك في مناطق عدة. إنهم يريدون الضم وفرض السيادة. رائد الشريف الغد، الخليل، فلسطين.
3: إذن هذا تقرير لزميلنا الصحفي رائد الشريف. قضية الغد بيحكي عن وضع الخليل، وسمعتوا تفاصيل مرعبة دكتور أمين.
4: نعم.
3: عما تعيش الخليل في ظل الظرف الحالي.
4: وطبعا كما ذكر تمتاز الخليل بهذه الاتفاقية اللي خاصة فيها، اللي هي تقسيم المناطق داخل مدينة الخليل خاصة بالبدل القديمة لـ H1 و H2، بالتالي صار في تداخل. واللي زار مدينة الخليل مؤخرا يعني على الأقل في السنوات الماضية بيشعر أنه هذا الاتفاق قتل البدل القديمة بالخليل، وهاجروها تجار، لأن اللي بيشوف شوارع كاملة في البلد القديم بالخليل
3: بيشوفها. المرة الماضية شفت عاملين التجار إفطار داخل البلد، بيحاولوا
4: بس الوضع صعب. أغلب تجار الخليل فتحوا أسواقهم ومحلاتهم في أحياء جديدة، وبالتالي البلد القديمة يبدو أحياءها صعب جدا بالخليل.
3: وضع صعب صح؟
4: نعم.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله. أبو عمر، في عندي ملاحظتين. أول شيء خليني أقرأ الاجتماعيات. انتقلت إلى رحمة الله تعالى الحاجة انتصار يوسف النعنيش، أم بسام حبيشة، والعزاء في ديوان آل حبيشة، وللنساء في منزلها الكائن في الجبل الشمالي أول شارع 6 متر. أيضا الحاج محمد سليم بريك أبو العبد، والعزاء في ديوان آل بريك، والنساء في منزله في خلة الإيمان، والحاجة شادية سويسة أم هيثم قناديله، والعزاء في ديوان آل سويسة، والنساء في منزل الفقيدة في شارع صلاح الدين بجانب مدرسة حسن عرفات. إنا لله وإنا إليه راجعون. الملاحظة الثانية دكتور أمين، امبارح شاهدنا اكتظاظ مرعب في مديريات الصحة، وفيديوهات وصلت لراديو حياة وللعديد من الزملاء الصحفيين، يعني فوضى عارمة. طبعا الله يكون بعون الناس، آلاف بيستنوا يوم واحد وزارة الصحة بتداوم، هي دواء

0: الإجراءات ولا غيره، وشفنا في صحة المخفية وصحة
1: بلاط البلد.
0: بلاط البلد وشيء يعني مرعب. وبترجع بتقول مرات بتحكي مع الإدارة بتحكي مع الموظفين بقول لك قرار بتقليص الدوام، يعني ما نقدرش نعمل أكتر يعني، وإحنا موظفين ومش ماكدين رواتبنا. بالمحصلة المواطن يعني موظف الصحة هو مواطن بده يروح يأخذ خدمة من مكان تاني راح يتعرض لنفس المشكلة.
1: بس اللي صار مبارح أنه السوشيال ميديا يعني اشتعل. اشتعل لأنه في مادة، في محتوى، المحتوى كان يعني مؤلم جدا، الاكتظاظ ذكور وإناث أغلبهم كبار السن، خاصة بصحة المخفية وصحة بلاط البلد. وأيضا أحيانا بنلاحظ في الصحة الوسطى، هون زميلي سامر قريب من الإذاعة، يعني بيكون أحيانا انتظار من الساعة 6 صباحا، النساء كبار بالسن ورجال بينتظروا. أحيانا هؤلاء ما بتابعوا السوشيال ميديا فبعرفوش أنه هذا اليوم مش لهذه العيادة، فبالتالي بنتظروا حتى يجي الموظفين بروهم اليوم مش اليوم، هذا اليوم يوم تالي. وهذا أيضا مشهد مؤلم. لكن المشاهد الفيديو اللي من صحة المخفية وصحة نابلس، صحة بلاط البلد، كانت مؤلمة جدا. وأنا لاحظت أنه هذه الفيديوهات بالأمس بالذات يعني لقيت تتابع ومتابعة كبيرة جدا، يعني حتى
0: تعليقات الناس دكتور.
1: يعني بطلع على أحد الصفحات المتواضعة 50,000 مشاهدة للفيديو على هذه الصفحة، يعني كان أرقام عالية مقارنة بفيديوهات أخرى في قضايا أخرى، فهذا أخذ حيز كبير في المتابعة والنقاش. تعليقات الناس واضحة، يعني ما بحمل المسؤولية الموظفين، ما بحمله لأنه هذا سيستم عام، لكن البعض بطالب أنه يكون في حل، لازم يكون في حل.
0: هيك باين كاتب لي مؤيد، قلت لك عن موضوع الدواء ونقص الدواء، وهيك شفت كيف المعاناة امبارح شيء لا يصدق. يعني حسب كلامه بقول لي موظفين الحكوميين بيداوموا 4 أيام بالشهر وبنحسب لهم شهر كامل، فالوضع جدا سيء. شكرا لأخونا باسل الكتاني بقول لي امبارح فجعنا بخبر وفاة الشاب بيبرس عبد المجيد حامد ابن الشاعر دكتور عبد المجيد حامد في القدس. في القدس
1: هو أصلا من بيدجن يعني.
0: أصلا من بيدجن.
1: نعم
0: شكرا يا باسل لهذا الموضوع اللي انت نوهتني عليه. وبدي أرجع لموضوع الدواء، عندي رسالة من إحدى الأخوات بتقول والله دون مبالغة امبارح كان أشبه بيوم القيامة، الوضع كان كتير سيء. خرجت والله بتقولي مش كل الأدوية أخذنا من السبعة، عبين إجا دوري الصيدلي بحكي لي ما ضلش أدوية، وعبين عملت فحوصات على 3.5 خرجت، الإشي متعب وما عندي قدرة أوفر الدواء، كل أسبوع بدي 350 شيكل دواء. يعني الله يكون فون الناس، الوضع مرعب. وللأسف الحكومة دان من طين ودان من عجين. امبارح دكتور كان وزير الداخلية لواء زياد هب الريح في زيارة للجسر، والتقى نظير الأردني مازن الفراية في سبيل تعزيز التعاون المشترك وتسهيل حركة السفر والتنقل عبر جسر الملك حسين. انتهت الأزمة؟
1: لا طبعا
0: ما انتهت،
1: هي انتهت يوم زيارة وزير الداخلية الأردني، يعني المشاهد كان ممتاز. هلا ما بعد غياب الوزراء والمسؤولين الناس بدهم يختبروا هذا الموضوع، بس امبارح يعني يسجل للجانب الفلسطيني انه امبارح قبل انتهاء موعد اغلاق الجسر من جهة أريحة الساعة تقريبا قبلها بساعة ونص كان الاستراحة فاضية، يعني كل المسافرين المغادرين غادروا بأريحية كاملة وبقي معنا ساعة ونص. يعني بمعنى آخر انه اذا احنا افترضنا عدد المغادرين نفس عدد القادمين، معناته وين المشكلة بده يكون؟
0: هذه
1: يعني الصوره كانت واضحه ان رجال الشرطه بالنظام يعني برصدوا حاله الاستراحه وهي فاضيه قبل بساعه ونص من موعد انتهاء الخروج، معناته كان في مجال يطلع اخرى 500 شخص، يعني لو في مجال لو حدا طالع. بس هون الاشكاليه بموضوع العوده. هلا الوزير الاردني كان واضح، هلا في شغله ممكن الناس علقوا عليها انه في توجه انه يعني يبنوا جسر جديد بتكلفه 65 مليون دولار، بس هذا الموضوع بده بجوز سنوات وفترة طويلة، بيكون وعد وعود بدون تطبيق، بالتالي الناس بدهم يختبروا الجسر في الأيام القادمة.
0: في الأيام القادمة نعم هذه هذه. خلينا نرجع لموضوع المستحقات المالية على الحكومة في مقابلة مع أحمد القاضي رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، بيحكي عن أرقام مرعبة بدها إياها الاتحاد والمقاولين من الحكومة الفلسطينية. بيحكي عماله عن عشرات ملايين بل مئات ملايين الشواكل و 930 مليون شيكل اتحاد المقاولين بده من الحكومة، وبالتالي توقف تماما الاتحاد عن دخول في أي اعطاءات حكومية. نسمع جزء لهذه المقابلة.
2: مستحقات المقاولين المتراكمة على الحكومة يعني اولا اشكر راديو عالم على اتاحه هذه المساحه المهمه للحديث عن قضيه لا تخص المقاولين وحدهم بل تخص الاقتصاد الوطني الفلسطيني بكامله. اليوم مستحقات المقاولين عند الحكومه تجاوزت 930 مليون شيكل، جزء منها مرصد على النظام اكثر من 450 مليون، استرجاعات ضريبيه، فواتير قيد التدقيق، فواتير مسجله على النظام ولكن لم وصلتش الى المرحله النهائيه اللي بنسميها ساين تو على نظام المحاسبه في وزاره الماليه. اليوم بدنا نكون فاهمين انه قطاع المقاولات الفلسطيني ليس قطاع اقتصادي عادي بل هو احد اعمده الاقتصاد الرئيسيه في الوطن، هو المحرك الاساسي لعجله التنميه. هذا القطاع اليوم هو بينفذ المشاريع، بينفذ المدارس، بينفذ المستشفيات، شبكات المياه والصرف الصحي، مشاريع الطاقه والاسكان، مرتبط بشكل مباشر باكثر من 160 قطاع شريك بشكل مباشر وغير مباشر، بيشغل الاف المهندسين والفنيين والعمال، بتعامل مع موردين، مع مصانع، مع شركات، مع بنوك، مع شركات تامين. اي ازمه بتصيب هذا القطاع لن تبقى داخل حدود الشركه بل تنتقل اثرها للسوق ككل. الاف الاسر الفلسطينيه اللي تعتمد على هذا القطاع ستتاثر من استمرار عدم دفع هذه المستحقات. الازمه الاساسيه اليوم تتمثل في استمرار تاخر صرف هذه المستحقات على الرغم من الجهود الكبيره التي بذلها قطاع التي بذلها هذه المقاولين ومجلس الاداره مع الحكومه. نحن اليوم لا نتحدث عن مساعدات او منح، هذه حقوق، هذه الحقوق ثابته مقابل اعمال تم تنفيذها وتسليمها وفق العقود والاصول القانونيه والفنيه.
3: كيف اليوم كيف وصلت يعني؟ تفضل.
2: شركات المقاولات اوفت بهذا الالتزام، اليوم مطلوب من الحكومه انها توفي بالتزامها. اليوم شركات المقاولات نفذت هذه المشاريع في ظل ظروف سياسيه واقتصاديه بالغه التعقيد في المجتمع الفلسطيني. تحملنا كشركات مقاولات ارتفاع اسعار المواد، تقلبات اسعار العمله، ارتفاع كلفة النقل، عدم الدفع في المواعيد التعاقدية، حافظنا على استمرار الخدمات العامة للبلد إيمانا منا بمسؤوليتنا الوطنية، ولكن استمرار تأخير الصرف أوصل الكثير من الشركات إلى مراحل حرجة وإلى مراحل التعثر.
3: كان لكم تفاهماتكم سابقة مع الحكومة؟
2: احنا في شهر 5 آخر اجتماع كان فينا مع الحكومة، كان معالي وزير، قعدنا اجتماعين، اجتماع كان فيه معالي وزير الأشغال ومعالي وزير المالية، الاجتماع اللاحق تم مع وزير المالية والطاقم في وزارة المالية، تم الاتفاق على دفع 8 مليون شيكل في شهر 6 بالإضافة إلى
3: اتفقتم مع الحكومة تدفع كمان مرة، اتفقتم مع الحكومة تدفع 8 مليون شيكل في شهر 6 الحالي؟
2: نعم صحيح، وإلى هذه اللحظة لم يتم التحويل نهائيا. قطاع المقاولات منذ 15 شهرا لم يصرف له أي مستحقات، شركات المقاولات أصبحت عاجزة عن وفاء بالتزاماتها تجاه العمال والمهندسين، بدأنا بتسريح عدد متزايد من
3: طيب
2: العمال،
3: اتفقتم توقفت. عفوا اسمح لي، اتفقتم على موعد محدد خلال الشهر لصرف 8 مليون؟ نعم المفروض خلال الشهر الحالي صح؟
2: اليوم 22/6 امبارح آخر لقاء أو آخر متابعة مع وزارة المالية إلى تاريخ 21/6 لم يتم تحويل أي مبالغ إلى البنوك، تواصلنا مع البنوك، تواصلنا مع كل وطرقنا كل باب ممكن طرقه، ولكن للأسف الشديد لا يوجد هناك أي إجراء على أرض الواقع.
3: ليش ما حولت 8 مليون؟ ليش ما تحولت؟ يعني على الأقل يعني ليش ما كان في التزام بهذا الاتفاق؟
2: طبعا 8 مليون بتمثل 1.8
3: بنحكي عن 930 مليون، 8
2: مرصدة.
3: نعم
2: المرصده على السيستم او على النظام،
3: بس على الاقل يعني كان في اتفاق بينكم.
2: هذا السؤال يجب ان يوجه الى معالي وزير الماليه وليس الى الرئيس.
3: ما حصلتم يعني على ايضاحات حول تاخير الدفعه او تنفيذ الاتفاق؟
2: يعني الايضاحات واضح ان الحكومه بتمر بازمه ماليه صعبه، نحن ندرك تماما ان وضع البلد الفلسطينيه عموما بتمر في تحديات معقده، ولكن هل يجوز ان يتحمل المقاول وحده تبعات هذه الازمه؟ المقاول نفذ مشروعه ودفع الرواتب المطلوبه منه والتزم باتجاه الموردين والبنوك وتحمل المخاطر. المطلوب اليوم من الحكومه ان يكون هناك عداله في التعامل، المطلوب ان يكون هناك برنامج واضح ومنظم للصرف، المطلوب اليوم مش وعود عامه او حلول مؤقته، المطلوب يكون في عندنا رؤيه من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه من هذا القطاع الذي اصبح متهالك نتيجه التقصير من جانب الجهات المشتريه وبالذات وزاره الماليه.
3: انتم يعني مستحقاتكم بتشمل مشاريع منجزه واخرى غير منجزه؟ في مشاريع انجزت على الارض ولم تحصلوا على مستحقاتها ولا المستحقات تتعلق؟
2: مئات المشاريع انجزت على الارض وتم افتتاحها من قبل أصحاب المعالي، ولكن الذي تم دفعها وليست الحكومة وهو المقاول من جيبه الخاص ومن ميزانيته الخاصة. اليوم المطلوب أن هذه المشاريع يتم دفع مستحقاتها للمقاولين.
3: متى كانت آخر مرة دفعت فيها المستحقات للمقاولين؟ يعني من متى انقطعت المستحقات؟
2: إلا 15 شهر لم نتقاضى اي مستحقات من الحكومه. هذا القطاع قطاع استراتيجي بمثل الاقتصاد الوطني والخدمات العامه وفرص العمل. المقاول مش مطلوب منه اليوم يتحمل تبعات الازمه الماليه الموجوده. المقاول اليوم مطلوب منه ان ينفذ المشروع ويقوم بتنفيذ هذا المشروع. المطلوب اليوم من الجهات الاخرى ان تقوم بدفع مستحقات هذا المقاول. المطلوب اليوم يكون في حوار جاد مسؤول مع الاتحاد من اجل حلول مستدامه.
3: هي مطالبكم دكتور مطالبكم دكتور يعني هي تقتصر فقط على المستحقات ام في لكم مطالب اخرى؟
2: يعني تم الاتفاق بينه وبين الحكومة على مجموعة من المطالب ابتداء من دفع جزء من هذه المستحقات وهو جزء يسير الذي لا يوفي بالتزامات المقاولين ولكن شعورا ولكن
3: يعني مثلا
2: توجهنا الوطني قبلنا بالفتات ولكن للأسف الشديد لم يتم الدفع. مطلوب اليوم كمان هناك مجموعة من الإجراءات الإدارية التي لا تمس الحكومة بشكل مباشر أو لا تمس الجانب المالي بشكل مباشر كالتقاط في موضوع الضريبة، التسهيل في إجراءات صرف الفواتير للمشاريع الممولة. التصعيد كان خيار أخير، احنا لا نبحث عن مواجهة مع الحكومة، نحن نؤمن بالحوار ونريده، ولكن في حال استمرار تجاهل المطالب وعدم اتخاذ الإجراءات عملية على أرض الواقع، سنكون مضطرين لتنفيذ برنامج.
3: شو برنامجكم التصعيدي؟ شو بيشمل؟
2: يعني يوم الثلاثاء
0: يسعد صباحكم. هذا اللي كان يحكي رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين أحمد القاضي. و 930 مليون شيكل بده اتحاد المقاولين من الحكومة الفلسطينية. نعم، عودة لموضوع الجسر. هل صحيح، أحد الإخوة بيسأل الأستاذ أبو الحسن، هل صحيح أنه الجانب الإسرائيلي أبلغ أنه لا يستطيع أن يستقبل أكثر من 3000 قادم من الأردن؟ هل هذا صحيح؟ والله إحنا ما سمعناش عن هذا التصريح. هل وزير الداخلية الأردني قال هذا الكلام؟ قال أنه الجانب الإسرائيلي أبلغنا أنه لا يستقبل أكثر من 3000 قادم من الأردن؟
1: الوزير الأردني قال
0: صحيح؟
1: ذكر الرقم هذا الوزير
0: وذكره. إذن صحيح، أنا ما سمعتوش. إذن صحيح أستاذ فارس أنه الوزير الداخلية الأردني ادعى أو أعلن أنه الجانب الإسرائيلي أبلغهم أنه لا يستقبل أكثر من 3000 قادم من الأردن. هذا رقم حسب أبو عمر،
1: بس هو عمليا في بعض الأيام ما بيطلع 3000.
0: ما بيرجعوا 3000
1: إلا باستثناء طبعا موسم الحج والعمرة، بيختلف الأمر، لكن في الأيام العادية يعني الآن تقريبا ممكن ببعض أيام الذروة ممكن يوصل، بس عمليا أحيانا بيكون العدد 1600-2000
0: القادمين مش اللي مسافرين، القادمين.
1: وأحيانا غالبا بيكون الأعداد متوازنة إلا في بعض المواسم بيكون الخروج أكثر من الدخول، وأحيانا بيكون بالعكس خاصة بالأعياد، مثلا بيكون بداية الأعياد في خروج أكثر وثم بيكون بعد نهاية الأعياد عدد أكبر.
0: عدد أكبر، نعم نعم. إذا هذا موضوع الجسر بنحاول نتابع معه أكثر بشأنه. في عنا فيديو يا إخواننا قبل الختام، في أزمة مائية في عدد من قرى غرب نابلس، قوصين وتل تحديدا، قوصين وتل. وفي عنا فيديو لأحد أعضاء مجلس قروي قوصين جمال يدك بتحدث حول أزمة المياه في قوصين. خلينا نسمع ماذا يقول.
4: الأخ أبو منير الله يمسيك بالخير، بدنا تحطنا في وضع قريتنا بخصوص انقطاع المي، شو اللي قاعد بصير، شو المشكلة اللي احنا بنعاني منها، وشو الوعودات اللي نوعدتوا فيها كمجلس؟
5: بداية قوصين أكثر بقعة جغرافية بتعاني من شح المياه في هذه الفترة في فلسطين. هذا الواقع هو اللي بيثبت هذا الأمر. يعني تقريبا في بعض البيوت في قرية قوصين لها 15 يوم بسبب الضغط وبسبب المياه ما في إطلاقا عندهم ولا نقطة مي، عايشين على التنكات، والتنك يتجاوز 70-80 شيكل كوب الواحد. كثير من أهالي قرية قوصين زي عموم فلسطين ما بتستطيع أنها تجيب كوب الماء ب80-60 شيكل إطلاقا. إحنا الوضع اللي عندنا تفاقمنا على من شهر ونص شهرين تقريبا، ولكن كل ماله بتفاقم وبتراكم للأسوأ للأسف الشديد. سلطة المياه بتقول بتعطينا حصتنا 10 كوب 12 كوب، أحيانا بضخونا أكثر، ولكن هاي بالنسبة لنا إحنا كقوصين هي مجرد أرقام، لأنه ما فيش عندنا هاي الكمية، ما بتصلنا هاي الكمية إطلاقا. اطلاقا ما بتصلنا هاي كميه، يعني لو وصلت هاي كميه وبعدين هذا يعني قبل شهرين كانت الامور ماشي بقريه قوسين، واحنا بنعرف انه الشعب الفلسطيني بشكل عام تحت احتلال وبعاني من قضيه المياه ومن شح المياه، ولكن يا سيدي معاناه الناس زادت يعني اكثر من 90%. طب يعني لما انت بتقول التانك تقريبا 180 كوب، ما يعني الخلف انا بساله بالصدفه بساله كم كوب اليوم، كم تانك اليوم بتعطى قوسين كل 10، مش معقول يعني 10 ب 10% لحاله لواحد، غير اربع تراكتورات في قوسين.
4: طب كيف شايفين الحل ابو منير؟ انت شو وجهه نظر مجلسنا بالحل هذا؟
5: ان شاء الله الحل يعني بطريق ان شاء الله للحل الايجابي، والموضوع في عند السلطات المعنيه في هذا الموضوع، واحنا بنقول للمواطنين انه صبرا يعني الامور ان شاء الله خلال الساعات هاي الامور بتنحل والامور بترجع الى ما كانت عليه.
4: طيب هو الوضع حاليا هو انه مسكر المي علينا ولا مفتوحه بس قليله؟
5: المي بعد الشبر الرئيسي اللي انت شايفه هاي اللي بنسوي بنركب في ساعه جديده، بعد الشبر الرئيسي ب 20 متر ما في الشمال.
4: يعني هي عمليه مقطوعه.
5: بتسال سلطه المياه بقول لك انا معطيك حصتك هاي اللي حقيقه مش فاهمينها ولا كل ولا مختص في العالم فاهمها، بتقول معطينا حصته والحصته مش طالعه مش فاهمينها بصراحه، يعني كيف يعني لو ما مش طالعه على بقول لي في شبكه ومش شبكه، ما هي مش طالعه على الشبكه يعني مش طالعه ابو 50 20 متر مش طالعه. طيب. مرة مش طالعة.
4: طيب اللي صار اليوم انه اهل البلد او مجموعة من اهل البلد اجوا واعتصموا سلميا على باب البلد، وصار في ردة فعل من الاخوة في الاجهزة الامنية عشان يسيطروا على الموضوع، عطنا بصورة الوضع هيك بشكل عام ابو منير.
5: يعني البلد بدها تنفس عن الوضع اللي هو فيها، واحنا بنكون عطشانين، لما نكون اللسان عطشان جينا تجمعنا كنا يعني عدد بسيط جدا، وكانت اهل البلد يعني بدها تيجي كل اهل البلد هنا، تجمع سلمي رساله حضاريه قانونيه سلميه. للاسف الشديد صار بعض المناوشات بعض المشادات ما بين جسمه وحصل اللي حصل، ولكن ان شاء الله الامور برضه في طريقها الى الحل.
4: وفي الاخ معتصم تم اعتقاله؟
5: نعم
4: ان شاء الله بنتمنى له.
0: إذن فاصل مستمعينا الكرام، وبعد الفاصل نستكمل وياكم ما تبقى من هذا البرنامج.
6: الساعة الآن 8:00 صباحاً.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: بعد الفاصل حياة هذا الصباح مع سامر خويري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، يسعد صباحكم وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. اللي بيتابعوا رياضة، انتهت مباراة الأردن والجزائر 2-1 للجزائر، مع أنه الأردن جاب الهدف الأول لكن الجزائر جابت التعادل وجابت الهدف الثاني. وصباح اليوم أيضا أو فجر اليوم خسرت العراق أعتقد في مباراتها أيضا، يعني الدول العربية وضعها صعب جدا. وعودة للأخبار، مبارح كان خلينا نرن على أي بس مبارح كان في خبر أبو عمر مؤسف مؤلم عن استشهاد طالبة ثانوية عامة رغد حسين عاشور، كانت متوجهة إلى المركز التعليمي في حي الرمال وتواصل استعدادها للمرحلة الثانوية وتتمسك بحقها في التعليم، لكن كان هناك قصف أدى إلى استشهادها رحمها الله رحمة واسعة. خلينا نسمع في فيديو محمود لوالدتها. شفت الدكتور، شوف دكتور الفيديو لأمها؟
1: مؤلم.
0: نعم أمها، بنتي الوحيدة وردتي راحت مني بدقيقة، مين بده يعوضني؟ الله يكون في عون أمها، لا حول ولا قوة إلا بالله. غزة ما زالت تنزف وتنزف وتنزف دون أن يتدخل أحد لوقف هذه المأساة.
2: ربي يتي بسنتين، ربي تيتي بسنتين، على المنزارة 18 والله صار
0: الله يكون في عونها وعون الأم على هالمصاب الجلل اللي اتعرضت له. صباح الخير أخي لؤي.
3: سامر، وصباح الخير لكل مستمعي الكرام.
0: الله يصبحك بأنوار النبي. يعني مأساة رغد هي جزء من معاناة طويلة جدا بتعرضوا له أهلنا في غزة، استشهاد رغد عاشور وهي كانت ذاهبة لتأدية امتحان الثانوية العامة.
3: صحيح سامر، هذا ما تحدثنا عنه في وقت سابق، أنه فعليا لا يوجد أمان في قطاع غزة، وأي مشوار أنت بتطلع اليوم فعليا ممكن يتم قصف بجوارك ويعني ترتقي شهيد، والناس للأسف يعني بتطلع من بيوتها متوضئة، لأنه فعليا لا يضمن الإنسان في قطاع غزة العودة سالما إلى بيته، لأنه فعليا الاحتلال يقصف هنا وهناك. وقلنا سابقا أيضا أنه كل شهيد في قصة من وراء، في قصص ممكن تحكى وتقال عنه، يعني هذه طفلة في مقتبل العمر كانت يعني بتقدم امتحانات الثانوية العامة، قلنا سابقا فيش مدارس، وبالتالي للأسف بيحاولوا الطلاب يوفروا أماكن يقدموا فيها امتحاناتهم، فيها استقرار الإنترنت. يعني رغد كانت في يعني مساحة عمل أو مساحة مخصصة للإنترنت موجودة، فبالتالي يعني كانت رايحة تقدم امتحانها زي أي يعني طالب أو طالبة في قطاع غزة من 37,000 ونيف، فبالتالي عندما يتم القصف بجوارها وترتقي شهيدا هناك قصص قد تحكى. طبعا رغد استشهدت، التحقت بوالدها اللي استشهد العام الماضي وهي وحيدة أمها، وبالتالي لك أن تتصور معاناة الأم اللي خرجت من الدنيا صفر، يعني لا شيء، لا زوج، لا بيت، لا أطفال، لا شيء الآن، فكأنها عادت لنقطة الصفر. وهذه يعني أم رغد حالها كحال الكثير من أهالي قطاع غزة اللي بيكونوا بنوا بيوت على مدار 20 و25 سنة وأسسوا عائلات وأسر، ويعني بدأ يعني بحس بحلاوة الحياة، فجأة يعود لنقطة الصفر مرة أخرى. فيعني الله يربط على قلوبه وقلوب كل الفلسطينيين، ولكن يعني فعليا كل قصة، كل شهيد، كل رقم نعطيه في قطاع غزة لو بحثنا وراءه حتلاقي قصص ومعاناة وآلام كثيرة جدا. أيضا بارح في موضوع القصف هنا وهناك، مش رغد لحالها استشهدت أيضا هناك مسعف في وزارة الصحة ميسر الخواجة، استشهد بقصف مركبة في خان يونس. وبالتالي نتحدث أنه الناس في قطاع غزة مش آمنين، الناس يعني لما بتبعت ابنها ولا هو رب الأسرة بيبعت ابنه مشوار، سواء يعني درس أو مثلا للتعليم أو حتى لتلبية شيء من احتياجات البيت، فعليا احتمالية عدم عودة الناس لتطلع من بيوتها واردة لسه في قطاع غزة، وواردة بكثرة، لأنه منطقة الرمال مثلا التي استهدفت بالأمس وكان رغد استشهدت فيها هي منطقة مكتظة جدا، هي العصب التجاري لمدينة غزة، وبالتالي بيكون فيها ازدحام سكاني كبير جدا. ويعني ارتقت رغد وكان العدد مرشح بأن يكون أكبر من ذلك، ولكن عناية الله يعني اللي خلت كثير من الناس تنجو من هذا الاستهداف. سامر،
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. وإحنا بنتحدث عنه حول هذا الوضع، حابب أسأل وأستفسر منك أكثر عن سير الحياة بالنسبة للثانوية العامة، في أي اهتمام بهذا الموضوع؟
3: شوف سامر، فعليا المواسم المهمة في قطاع غزة باتت قليلة جدا، وبالتالي عندما نتحدث عن موسم الثانوية العامة هو موسم يركز فيه او عليه اهالي قطاع غزة بشكل كبير، لانه فعلا هي من المواسم القليلة اللي بتحس انه في شيء في قطاع غزة، في حركة، فالاهتمام بيكون كبير جدا، عدد الطلاب ومساحات العمل ومساحات الانترنت اللي بتقدم الخدمات للطلاب بتكون نشطة جدا، وبالتالي الناس فعليا اليوم في قطاع غزة ما فيش إلها سيرة غير الثانوية العامة، لأنه فعليا هو أبرز الملفات المهمة اللي جوار يعني ملفات تأمين الأكل والشرب وما إلى ذلك. لكن بشكل أو بآخر يعني سامر، نتحدث أنه الأجواء بالنسبة لطلبة الثانوية العامة مش كتير يعني مناسبة حتى اللحظة، ما زال أغلب أهالي قطاع غزة بيعيشوا في خيام، وبالتالي أكثر من ثلثي أو أكثر من ثلاث أرباع الطلبة هم من سكان الخيام. حالة الضوضاء، حالة عدم الاستقرار، حالة للأسف البحث بشكل يومي عن مكان لتقديم الامتحان، مش بس الدراسة أيضا لتقديم الامتحان، يعني أنت ممكن تروح اليوم على مكان معين، بكرة ممكن يقول لك والله أنا صعب أقدم خدمة الإنترنت لأنه في عندي مشكلة في مولد الكهرباء اللي بياخذ منه موزع الإنترنت، وبالتالي المعاناة اليوم للطالب في قطاع غزة بس مش معاناة أنه افتح كتابك أدرس وروح أقدم امتحانك، التوتر هذا هو جزء من التوتر الكلي اللي بيعاني، لأنه الطالب أو أهله مجبرين يأمنوا مكان، ومكان بديل ومكان قريب، ولازم يعمل احتياطاته في حال فصل الانترنت، في حال شحنة الجوال ما كفتوش لأنه بالتقديم إلكتروني على الجوال، فبالتالي هناك كثير من القضايا اللي لازم يعملها خطة طالب الثانوية العامة حتى يقدم امتحانه ويعني يكون في السليم، وبالتالي هذا بنسميه ضغط نفسي أكثر على الأسرة، ضغط نفسي أكثر على الطالب، وبالتالي عندما يتم يعني ظهور النتائج وبينجحوا فعليا في قطاع غزة، كل طالب بينجح هو للأمانة مقاتل من الطراز الفريد، لأنه رغم كل هذه التحديات والصعوبات والضغوطات النفسية إلا أنه نجح بغض النظر عن معدله، مجرد أنك أنت وصلت بر الأمان مهما كان المعدل، فعليا طلبة قطاع غزة ترفع لهم القبعة، يعني رغم الجوع والألم والحصار والموت. يعني أنا أقول لك شغلة، إحنا حكينا عن رغد، رغد انتقلت إلى الرافق الأعلى، لا طالبات الصديقات رغد، فتتخيل أنه مثلا اليوم أو بكرة عندهم امتحانات وصديقتها استشهدت بالأمس، يعني حط يعني نفسك محل الحالة النفسية اللي بتكون 10-15 من الصديقات رغد، فشوف هذه الحالة النفسية اللي حتكون فيها هذه الطالبة في الثانوية العامة. فبالتالي زي ما قلت لك انه كم التحديات الكبيرة اللي بيواجهه طلبة الثانوية العامة، أهالي طلبة الثانوية العامة، هي تحديات كبيرة وصعبة جدا. وبالتالي عندما نتحدث عن نجاح طالب الثانوية العامة في قطاع غزة في ظل الظروف، هذه هو فعليا إنجاز كبير بحد ذاته. والموضوع مش مقتصر على قطاع غزة، اليوم انت في عندك كثير من القرى والمناطق في الضفة الغربية بتعاني تقريبا نفس المعاناة في قطاع غزة من تهجير وتشريد ودخول الاحتلال، فبالتالي هذا أمر موجود، يعني ممكن أهل الضفة الغربية أيضا بيستشعروه في نطاق مثلا محدود، لكن موجود أيضا. لذلك معاناة طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة صعب جدا. أضف إلى ذلك سامر، في عندنا ثانوية عامة بيقدموا من مصر أو من دول خارج قطاع غزة، يعني أنا بعرف حالة في قطاع غزة، الأب موجود في غزة ولكن استطاع أن يخرج أسرته إلى مصر، البنت بتقدم ثانوية عامة طبعا من خلال التنسيق مع السفارة ووزارة التربية والتعليم، لكن برضو هذه البنت مش في جو صحي تماما، لأنه هي أصلا العائلة منفصلة، جزء منها في غزة جزء منها في مصر، يعني البنت حاسة بفراغ لأنه أبوها مش موجود معاها، ضغط نفسي لأنه برضو في بيئة هي اختلفت عليها، مش بيئة غزة، هي في مصر حاليا. وبالتالي حتى الناس اللي بتقدم الثانوية العامة في مصر من قطاع غزة برضو هناك عليهم ضغوطات، عليهم برضو حالة نفسية صعبة يمكن أخف من اللي موجودين في قطاع غزة، ولكن بالنهاية هذه سنة مفصلية والمفروض تكون الأجواء مواتية تماما، لكن للأسف طلبة قطاع غزة سواء داخل القطاع أو خارجه هناك ما ينغص عليهم للأسف سير العملية بشكل سليم.
0: نعم، واضح أن الأمور في غزة كل ما لها بتزيد تعقيد يا لؤي.
3: يعني الأمور صعبة جدا، ليش؟ لأنه فعليا الاحتلال ماضي في تضييق الخناق أكثر، يعني إحنا اليوم نتحدث عن أزمات في موضوع المياه، مياه الشرب والمياه المالحة، ارتفاع درجة الحرارة، الاحتلال أغلق بعض الخطوط، بعض المولدات الخاصة بآبار المياه مش موجودة، يعني أنت بين قوسين لما كان طالب الثانوية العامة مثلا في يوم من الأيام شوي مع الدراسة يسكر مخه ونقول له تقوم خذ لك دش وتعال هيك يعني نعنش، طب اليوم المياه شحيحة، يعني شو أقول لك على موضوع النظافة والغسيل وما إلى آخره، اليوم الطالب الثانوية العامة لو بدي يغسل وجهه بس عشان يصحصح الكاسة المي اللي بدي يغسل فيها وجهه عزيزة اليوم في قطاع غزة، لأنه فعليا الاحتلال منذ فترة لا بأس بها بدأ بتقليص كميات المياه في قطاع غزة، وحتى الأمم المتحدة تحدثت بأنه أغلب أهالي قطاع غزة حصتهم من المياه يوميا أقل من 10 لترات وفي بعض الأحيان أقل يعني بكثير،
0: بالتالي ما في مي يعني للشرب، ما في مي لأي شيء.
3: بالضبط، يعني بقول لك إذا اللي إحنا بنحاول نوفر لابن التوجيه كل إشي، لما يغسل حاجة يعني وجهه بكاسة مي بصير في ربكة في البيت، يعني بس بدكش تمنعها عنه لأنه بتكش يعني تضغط عليه فوق هو الضغط اللي فيه، وبالك في احتياجات المياه الأخرى. طبعا ارتفاع درجات الحرارة أيضا أثر بشكل كبير على الوضع البيئي في قطاع غزة، انتشار حشرات، انتشار بعوض بشكل كبير جدا، جبال القمامة بتحاول البلديات تخفف من جبال القمامة هنا وهناك، ولكن الضغط السكاني الكبير في مناطق غرب غزة، يعني أنت اليوم بتفضي جبل قمامة، ثاني يوم ثالث يوم بالكثير بتلاقي جبل أعلى من الأول، لأنه ازدحام السكان وبالتالي كمية القمامة اللي مفروض الحي هذا تكون مثلا 10 أطنان بتصير 20-30 طن، لأنه فعليا موجود نازحين بكثرة في تلك المناطق، وطبعا المعدات والآليات مش موجودة، وبالتالي بتطول فترة شيل القمامة، وبالتالي تتحدث عن حشرات وأمراض وبعوض بشكل كثيف جدا في قطاع غزة. هذا فيما يتعلق بالحياة الصحية والبيئية، لكن أيضا إذا ما تحدثنا عن الأمور الإنسانية الأخرى من غذاء وطعام وكذا، حتى اللحظة الاحتلال لازال يقطر يعني على أهالي قطاع غزة الشاحنات اللي بتفوت، وبالتالي هناك شح مستمر ودائم بنسب متفاوتة في السلع، سواء المواد الغذائية، الخضار والفاكهة، يعني حتى في بعض المستلزمات حتى الاحتلال يمنعها تماما على قطاع غزة. يعني اليوم لما بتحدث عن طالب التوجيهي بيقدم الامتحان على الجوال، انت اليوم سعر الجوال المستخدم الذي لا يتجاوز حقه قبل الحرب $100، اليوم حقه $700 و$1000، يعني تصور جوالات اللي هي بالاساس حقها 300 شيكل في المحلات جديد اليوم مفترض، اليوم يباع بغزة ب 2500 و3000 شيكل، ليش؟ لانه هذه السلعة معدومة في قطاع غزة، الاحتلال يمنع دخول الجوالات، وبالتالي الطالب الثانوي العام اللي معوش جوال يقدم فيه اهله حيضطروا يشتروا جوال ب $1000، وهذا مبلغ يعني بصراحة كبير جدا على أهالي قطاع غزة. أيضا مستلزمات الطاقة البديلة مثلا بطاريات، كثير من السيارات ركنت وبطلت تمشي في الشارع لأنه فيش فيش بطاريات، انتهى البطارية اللي مثلا 40 واط أو كذا 40 فولت، أنت بتحكي على سعر صار 7000 و5000 و10000 شيكل البطارية المستخدمة المتهالكة. الواحد الطاقة الشمسية كان مثلا يبيعوه بعض المحلات بالواط، مثلا اللوح اللي 300 واط 300 شيكل، اليوم اللوح 300 واط إذا وجد بينباع ب 15000 شيكل و20000 شيكل. وبالتالي يعني الاحتلال عندما منع دخول كثير من البضائع والحاجيات وكذا ارتفعت الأسعار بشكل جنوني، طبعا بشكل يعني متفاوت، لكن في بعض السلع الاحتلال منع تماما دخولها لقطاع غزة، وهذا ما يفسر يعني ارتفاع الأسعار بشكل جنوني. يعني بعرف حالة من الحالات، واحنا بنحكي برضو عن الثانوية العامة، الجوال الكويس اللي في البيت حطوا عليه الاعدادات تبعت امتحانات الثانويه العامه وبرنامجه، قبل الامتحانات باسبوع كسرت شاشه الجوال، شاشه الجوال كسرت ما فيش لها تصليح في غزه، اضطر رب الاسره يبيع بعض مقتنيات اللي بيملكها حتى يشتري جوال جديد، طبعا هو مستخدم بس بسعر 3000 شيكل عشان ابنه يقدم امتحان الثانويه العامه بالجوال هذا، والا كان حيروح على السنه الدراسيه كلها. فبالتالي في تفاصيل معاناه يوميا في كل أسرة فلسطينية، وهناك معاناة بشكل كبير، بس يعني بالنهاية يعني لا يملكوا إلا أنه يدبروا أمورهم، لأنه فعليا فيش بديل. يعني هو لو ما قدمش امتحانات ثانوية العامة وراح تحجج اللجنة أنه والله أنا ما عنديش جوال أقدم فيه، اللجنة حتقول لك والله أنا بالنهاية تتعامل مع أرقام ومع معلومات، يعني صحيح. مش ذنبي. ففي معاناة مركبة جدا في يعني القصص اللي ممكن تصاغ عنها آلاف الكلمات من تفاصيل يعني معاناة أهالي قطاع غزة بسبب ما يجري حتى اللحظة في القطاع وبسبب الاحتلال وإجراءات القطاع.
0: نعم، الله يسعد صباحك يا رب. شكرا، شكرا لؤي، يومك سعيد إن شاء الله.
3: حياكم الله.
0: تحياتي، أهلا لؤي، أهلا. إذن إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصباحية، شكرا لزميلنا محمود إسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: انشق الصباح بين جبلين،
4: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضن عراقة،
4: احتضن عراقة
1: وأصالة، وسدر كنافة،
4: سدر كنافة،
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة، صباح الخير، صباح نابلس،
4: هنا نابلس، هنا راديو حياة، صباح الخير، صباح نابلس.

0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في خربة فلسطينية اسمها عموريا قائمة فوق تل جنوب غرب نابلس كأنها حكاية نايمة بين أحضان الجبال. من بعيد بتشوفها كأنها حجر على حجر، بس لما تقرب بتحس إنك دخلت متحف طبيعي للحضارة. آثارها بتحكي عن حضارات مرت من هون من أيام الرومان والبيزنطيين، فيها بقايا أبراج، بيوت منقورة بالصخر، معاصر زيت وصهاريج مي، كأنها لليوم بتشتغل وبتستنى أهلها يرجعوا. تعرف إنه اسمها عموريا مش جاي صدفة، كتير مؤرخين بيربطوا اسمها بالمدينة التاريخية المعروفة بالأناضول، بس عموريا فلسطين إلها طابعها، هويتها، حكاياتها الخاصة. رغم كل هالتراث عموريا اليوم صارت خربة مهجورة، بس مش منسية، محاطة بمستوطنات وجدار وتهديد مستمر، بس حجارها لسه بتقاوم، ولما الشمس تغيب عليها بتحسها بتتنفس وبتهمس. لسه في روح ولسه في أمل. عموريا مش مجرد خربة، هي سجل مفتوح لتاريخ متجذر وصوت من جوا الأرض بيقول أنا لساتني هون واللي راح راجع. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
4: يا زلمة، بلحظة على بنكي بتحول لي.
5: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: الساعة الآن 9:00 صباحاً.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: الو مرحبا.
1: الو
0: خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
3: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: ما غيرنا،
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة، انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا، تعرفوا أكثر زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال، كل يوم جديد.
2: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: نورتنا. يا صباح الورد لكم مستمعينا الكرام، صباح الخير بيوم جديد، بالرغم من انه في اقتحام لمدينة نابلس، الا انه يعني حياة بدها تمشي وحياة مكملة بتفاصيلها. فصباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت، واكيد عم بسمعنا على 100.8 وعلى حاجات بي اس. مثل ما قلنا بالبداية يعني رح نتبع معكم آخر التطورات الميدانية فيما يتعلق باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس. قبل قليل كانوا متواجدين بالبلدة القديمة وقبلها بشارع حطين بمدينة نابلس، وحاليا بحسب الزملاء الصحفيين أو يعني شهود عيان، قوات الاحتلال الإسرائيلي متواجدين في حارة الحبلة بالبلدة القديمة في مدينة نابلس. فأكيد بدي أقول صباح الخيرات لأمورة، الله يسعد لي هالصباح. مش عارفة إيش مالها هيك مفتوحة نفسها على البهدلة، فقاعدة بتبهدل فينا. فصباح الورد ست أميرة، نورتي والله. أكيد نقول صباح الخير لهندو، الله يسعد لي هالصباح. صباح الخير لكل حدا بيحب الخير لغيره وبتمناه لغيره مثل ما بيحبه وبتمناه أكيد لنفسه. صباح الخير للمغتربين مرة تانية، بدي أقول صباح الخير لكل حدا إن شاء الله يعني سفرته قريبة بده يجي على البلاد. للناس اللي وصلت البلد الحمد لله على السلام، إن شاء الله يعني عطلة جميلة وتنبسطوا بين أهلكم وقرايبكم وصحابكم. دائما بكل صباح منحب نقول إنه الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل، ودائما في أمل ودائما في خير، ودائما إن شاء الله قلوبنا تكون محبة، ويعني هيك إحنا نحب بعض. رافع شاهين يسعد صباحكم، صباح جميع المستمعين. اليوم سؤال حلقتنا مستمعينا الكرام، لأنه يعني إحنا كنا قبل البرنامج عم نحكي عن موضوع الأولاد وتربية الأولاد، وفعليا كيف إنه يعني أولادنا دائما كانوا يقولوا إنه الأمهات مثلا بيقولوا بس يكبروا بنرتاح منهم أو بنرتاح من همهم مثلا. هل عن جد كل ما كبر ابننا أولادنا بنرتاح منهم ولا بيكبر همهم؟ وبرأيكم مين أسهل، إنه نربي ونسيطر على أولادنا هم بعمر صغير، ولا بتكون السيطرة عليهم هم بعمر أكبر أصعب؟ هذا هو موضوع حلقتنا اليوم، هيك نتناقش معكم بتربية الأولاد. ليه؟ لأنه عم نشوف بعض التصرفات صراحة، يعني هيك الأب أحيانا مش قادر يسيطر على ابنه، يمون عليه يروح بكير على البيت. أنا بعرف أنه سألنا ببعض التصرفات، لكن هذا متعلق بتربية الأولاد. برأيكم مين أسهل، إنه إحنا نربي وهم صغار ولا وهم كبار؟ وهل عن جد كل ما كبروا هم وصغار أسهل؟ يعني عن جد بيكبر همهم للأولاد بس يكبروا ولا لا؟ هذا هو موضوع حلقتنا. هن بتقول طبعا بدهاش اثنين يحكوا فيها وهم صغار، إنه نسيطر عليهم أكتر. صباح الخير ليوسف، أسعد الله صباحكم بكل الخير، نهاركم سعيد من أم العبد حمد، صباح الوردات. وبدنا نقول يعني حظا أوفر للنشامة ومبروك للجزائر، فصباح الورد. بعرفش إذا في حدا فاق الصبح بكير وحضر المباراة، فصباح الخير، كانت مباراة جميلة. صباحكم ورد وفل وياسمين. إذا المرة الثانية بجانب سؤال حلقتنا ومتابعتنا الصباحية، راح نتابع وإياكم آخر التطورات فيما يتعلق ب تواجد الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس. صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. أهلين يا شادي، وين هالغيبة؟
1: الله يرضى عليك بهالدنيا والله.
0: والله هلا في ناس يا شادي بدها تنبسط إنها سمعت صوتك، دائما إلك سلامات عنا بالبرنامج، أولهم يوسف يا شادي.
1: حبيبي القلب يوسف، أخ عزيز الله يكرمه ويرضى عليه يا ربي.
0: وإن شاء الله قرب الإفراج عن أخوك، صحيح؟ يعني هيك إحنا بنعد بأيام.
1: الله يرضى عليك ان شاء الله. 32 يوم اذا الله احياني
0: باذن الله، ان شاء الله بتكمل هالفرحه.
1: امين امين يا رب، هانت ان شاء الله الى جميع الاصفياء.
0: يا رب يا رب يا شادي ان شاء الله.
1: الحمد لله رب العالمين. اول شيء بدنا نحكي كان الله ضامن الناس، الامور هلا انت بشارع فيصل، الامور سالكه، باب جامع باب المجمع الشرقي في غاد جبين واقفين، وكان في عند المدرسة الفاطمية، والجيش باب البلد بكزر يعني كالعادة، يعني
0: كالعادة
1: كالعادة جولة تفقدية يعني زي ما بنقول. الله يهونها يا رب.
0: كيف اختلفت الامور صرنا نستخدم جوله تفقديه للجيش يعني. يعني مش عارفه هم بيبكي هم بيضحك مثل ما بيقولوها.
1: والله مش عارف انا يعني شو بدي احكي لعبد الله ديري بالك اليوم عمران البلد
0: اسمع يعني. ترفيهيه بعدين لسه احنا كنا نسميها يعني كويس انت قلت لنا تفقديه هالمره مش عارف شو بده يحكي الواحد
1: مش عارف والله احنا
0: والله. معلش
1: خلص يعني خلص يعني وصلت. المهم بقول لك اياه يعني يلا. ما شاء الله في حركه تجاريه بنقول للناس تعالوا على نابلس الوضع تمام نقول اللي بيسمعونا يا مرت ممتاز تعالوا يعني الحمد لله وانا جاي من شارع فيصل ما شاء الله حركة ناس من جاي من المدينة من القرى وهيك ما شاء الله حركة قوية
0: الحمد لله
1: الثانية
0: اتصال مطمئن
1: وان شاء الله انه الامور تمرق على خير يا رب والساعة تمرق سريعا
0: ان شاء الله الله يفرجها ان شاء الله.
1: انا بدي احكي اللهم صل على سيدنا محمد
0: عليه افضل الصلاه والسلام.
1: الولد يعني شو ما يكبر شو ما يصير معه بضل عند ابوه وامه بضل ولد يعني ست عمره 80 سنة بتعامل بناتها وولادها وكل واحدة فيهم صار عمره فوق 60 سنة بتعاملهم انه لسه هم أطفال
0: اها الله يطول
1: انه لسه يعني زي ما بقولوها لسه صغار بتسأل عنهم وبتنصحهم وبتضل حامل همهم وهي إذا مرضت تروح يسأل عنها وإذا هي تعبت تروح يشوف شوف يعني الأطب ما بقول هم الولاد للممات هم البنات للممات هم الولاد للممات كمان من الأهل باخذوا بيعملوا احتياطات من كل شيء مع الأهل
0: نعم
1: أما طبعا لما تكون الولد صغير مثل ما تكون الله 12 15 سنة في أيام راخة بتكون بين
0: يعني أنت قصدك إنه هو وصغير بنقدر نسيطر عليه بس لما يكبر بصير تربيته أصعب عشان كان صوتك يعني بيقطع
1: يوم لغاية سن 8 سنين 12 سنين ل 11 سنة بتكون مسيطرة ما بعديها في بده يصير الولد بده يعمل لحاله شخصية بده يعمل لحاله كيان بده يفرض رأيه وإذا كان عنده خوات أصغر منه بده يعرفد عليهم يعني زي ما بحكي عن اللي بصير عندي علي البنات يعني أهون شوية بيجوا بس ولكن يعني الدراسات اسمعي من الدكاترة واسمعي من المختصين كيف تربية الأطفال الولد بقول لك إذا بسكر الباب بعصبية قدام الأهل بده يكون يفرض رأيه بعكس البنت إذا سكرت الباب بعصبية بكون بدها إيش بدها حنية بدها كلمة طيبة بدها لفة بدها حضن من الأب والأم بدها يعطوها شوية حنان فهمت كيف؟ عشان هيك كل الولد عم بيختلف عن البنت بس ولكن الهم هم ليش نسمي هم إحنا المسؤولية مسؤولية إن كان كبير ولا إن كان صغير بتضل مسؤولية
0: مزبوط مزبوط
1: يعني تقولي ليش إنه لما بيكون صغار ولا كبار بس ولكن يعني بتضل هم بتضل هم الأولاد حتى لما يتجوز لاحظي مثلا الواحد بيكون عايش بيت أهله بتقول عليه ما يما أكلي زمان كنت تشتاكوني
0: يعني شادي الصوت عندك كتير بيقطع يعني احنا بنحب مداخلاتك بس صوتك كتير بيقطع شادي يسعد هالصباح يا شادي اذا بدك تحاول معنا مرة تانية بس يعني نجرب يكون الصوت اوضح من هيك وكتير انبسطنا انه احنا سمعنا صوتك وكمان لمداخلتك معنا والجميل انه كمان انه هو يطمن انه الوضع مستقر بالبلد يعني ما في داعي شوية بلبلة نعملها فصباح الخير نكمل طيب ناخد الاتصال صباح الخيرات
2: أنا السلام عليكم صباح الخير
0: وعليكم السلام ورحمة الله أهلا أهلا
2: احنا اليوم بنحب نصبح على محبي الصيف وداعي الصيف نحب نصبح على صباح الخير لموسم الحصاد صباح الخير للفلاح الأثمر اللي صامد بأرضه وصباح الخير لمستمعي راديو حياة ومحبي راديو حياة
0: صباح طبعا. النور
2: احنا بنشبه موضوع بالغصن بالغصن بيكون لما يكون لين ولما يكون قاسي لو هن صغار بيكون أسهل هن تربيهم لأن الغصن بيكون لين وطبعا وطري وبسهل تصحيحه أما لما يكبر بصراحة الغصن بيبس ولما يحتفظ التحريب بنكسر عشان هيك تربية الأطفال أسهل مما هن كبار والله أسهل بكثير بكونوا متشبعين من عمليات التواصل الاجتماعي وهالأصحاب والإشي صعب إنك تصححيهم لما يكونوا صغار أسهل
0: أها
2: وإن شاء الله رب العالمين إنه كل واحد بنشئ جيل، بنشئ أولاء يعني أطفال إنه بيقدر ربيهم بالمستقبل، برضه بده صغيرة يعني الإنسان لما بيكبر. يعني أنا لما أولادي بيكبر بصير 30 و40 ما بعملهم كأنهم أطفال، غلط كبير تعملهم كأنهم
0: طبعاً صاروا شباب.
2: مزبوط ولا
0: لا؟ لا صاروا شباب
2: لازم طبعاً. عشان هيك الواحد لازم حسب تدرج السن يعمل أطفاله. صح. وطبعاً بنحب نصبح جميع مستمعي راديو حياة، وبنحب نصبح على محاربي الصحراء طبعاً حظاً أوفر لنا شامة.
0: أكيد حظاً أوفر. أهلاً أهلاً صباح الوردة. مين حضر المباراة برضو؟ أريج صباح الورد والفل. أكيد أنغام وأميرة وهند. يوسف التطورات الكروية مع يوسف. الأرجنتين فازت على النمسا مبارح 2-0، وطبعا هي ضمنت التأهل للدور 32 بفضل ثنائية لميسي. الجزائر حققت فوز مهم على الأردن 2-1 بعد أنه يعني قلبت التأخر لانتصار في الشوط الثاني. فرنسا تغلبت على العراق 3-0 ووقفوا شوي المباراة عشان الأحوال الجوية، وبالتالي فرنسا رفعت رصيدها لست نقاط. النرويج فازت على السنغال 3-2 بمباراة بيقولنا يوسف مثيرة لتصل أيضا لست نقاط. ومرة تانية هارد لك للنشامة، مبارك للجزائر. صباح الخير.
3: يا صباح النور، يا صباح السرور.
0: أهلا.
3: يا صباح كل إشي جميل في مدينة نابلس.
0: الله يسعد صباحك.
3: وبعصيرة كمان.
0: يسعد صباحك. أهلا وسهلا.
3: وصباح خير لعب مصعب، صباح خير للأخت شادي والحج أبران، نقول صباح الخير.
0: صباح النور.
3: أول إشي الموضوع حلو كتير، الإنسان لما بيكبر ابنه ما بيضره، بيضره تقدر تموني عليه وصغير بتسكتيه بإيش مكان، لما بيكبر بده أي إشي ما بتقدري له، حتى الجوال إذا بدك تاخديه من إيده لو كان عمره 4 سنين 3 سنين 5 سنين ما بتقدري. والله بينام هي الأستاذ يوسف عندي بينام والجوال بإيده. إنه على الفاضي ما بتقدري له، خلص سبحان الله. ما بقدرش للطفل بس يكبر، طبعا بس يكبر كبير بتعامل معه إنه كرجال كشاب كبير زمان أخونا الكبير راس العين أبو مصعب إنه بتعاملي كرجال هو طفل، بتعاملي كطفل. ومنحب نقول برضو للناس اللي اليهود واقفين بشارع الفاطمية وعندي الساقية، يا ريت إنكم ما تهتعطون اهتمام، ما تعطون اهتمام عشان ما نخسرش من أطفالنا من أولادتنا من أهلنا. ما ينحرق قلبنا عليكم يا عمي، سيبوهم خليهم يكذروا بالبلد، خليهم يروحوا ويجوا مالنا ومالهم، طنشوهم وقسم بالله لما تتجمعوا انتوا بتقعدوا تصفرونهم وبتصيحوا عليهم، والله بتضيعوا حالكم. بيخسر اهلك ايه؟ بيخسر اهلك ابوك امك، الله عن كيف جابوك، كيف عيشوك، كيف كبروك، يخسروك بلحظه عشان هو كلب من قلب الشباك يضربك الطراره او رصاصه تروح فيها. ارحموا ما بالارض يرحمكم ما بالسماء. وموضوع تاني خارج عن النطاق، يا وزاره الصحه من شام الله، من شام الله، من شام الله، ارحمونا اتعبنا، بدل ما تفتحوا يوم واحد بالصحة يوم واحد افتحوا 3 أيام. يا أخي مش بعطوهم 2000 شيكل، داروا بالألفين شيكل.
0: والله يا رب يردوا علينا يا حج، والله
3: يا رب. يا إلا يسمع، إلا حدا يسمع، مش ممكن، مستحيل إلا حدا يسمع. لو واحد بدلك التاني لو هذا يسمع بقول لأبوه، يعني يا عمي حرام عليكم اللي صار امبارح. امبارح دقوا ببعض بالصحة بالمخدية، بالصحة الوسطى، بالصحة بالبلاطة، في رام الله، في وين مكان دقوا ببعض الناس، ويا ريت في دواء كمان. طب انت الموظف اللي بياخذ 2000 شيكل داوم يا اخي 12 يوم، داوم زي ما كان الاستاذ المدرسة بداوم 12 يوم وبياخذ 2000 شيكل، وانت داوم 12 يوم خد 2000 شيكل. شو المشكلة انه انا اتغلب؟ ليش انا اتغلب؟ انا شو ذنبي اذا انت ما اخذ قروض ومش قادرين 2000 ما بكفوك؟ مش ذنبي انا، انا مش ذنبي المواطن اللي مريض، انا بدي اروح اخذ ادوية، انا اتغلب واتمرمط. حرام عليكم، ارحموا ما بالارض يرحمكم ما بالسماء. وصباح الخير لسامر، وصباح الخير لأسامة ويوسف ومحمد ودرويش أبو سمرة وأحمد النجار، خالي أبو النمر مرزوم، معين الشيخ شير، حمد الشنار، شوفريت النخبية كليتهم، نقول صباح الخير. والحج خالد الصغير حوراني، وكمان أبو ضياء ووليد نمساني، وكمان منقول لكل الناس يسعد صباحكم. أخت محمد النابلسي الله يصبحه ورب يحب أنوار النبي يا رب العالمين. وللأستاذ كبير الجنوبي حازم صبوح يسعد صباحه ويعطيكم حتى يرضيكم يا رب.
0: اهلا اهلا، صباح الخير وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من محمد هواش، يا صباح الورد والفل لجميع طاقم راديو حياه. بتقول كل ما كبروا الاولاد بكبر همهم، ويعني بتقول بحياه الله انه بتعبوا، خاص نص اذا كانوا ذكور تربيتهم صعبه. رانيا احمد بتقول لي اكيد هم صغار اسهل التربايه، يسعد صباحكم. يوسف بقول أخو أبو إبراهيم هانت إن شاء الله، وهاني بيكون قريب بينكم يا يوسف، يا رب إن شاء الله هو وجميع أسرانا بإذن الله. ناخذ اتصال. صباح الخير.
4: يا صباح الورد والهنا.
0: أهلا وسهلا،
4: صباح النور. صباحكم.
0: صباح الفل.
4: كيفك يا أنغام؟ شو
0: الحمد
4: أخباركم؟
0: لله الحمد لله، فضل من الله.
4: يعطيكم ألف عافية حبيبتي.
0: تفضلي.
4: يزيد فضلك. أنا بدي أجاوب على السؤال، سواء إن أبناء ذكور أم إناث. أول إشي قبل ما نحكي عن تربيتهم وكيف إنه التعب أكتر هم صغار أو هم كبار، أول إشي بدنا نشوف إحنا من إيش بتعاني الأسرة الفلسطينية. إحنا أول إشي في عنا عدة عوامل بتساعد إنه أبنائنا ما يردوا علينا حتى وهم أطفال. يا عزيزتي أنغام، اليوم الطفل ابن سنة ما بسقط إلا لا تعطيه الجوال. ما بيقبل يسكت، تقول لك الام شو بدي اعمل، مش قابل يرد علي الطفل. تيجي انت اللي مربي اجيال بتقولي لها شو مش قابل يرد عليك، في عدة طرق انك تتعاملي معاه، انك تدخلي لتفكيره للطفل تلهيه في اشياء. ما عندهم طولة بال كمان هذا الجيل لتنشئة الجيل الجديد. ليش؟ الاسباب في عدة عوامل عنا في الحياة الاسرية الزوجية اللي هي بتكون بسبب الأوضاع، يمكن الاقتصادية، الزوج مشغول، الأب مشغول خارج البيت باستمرار، بروح تعبان، عنده استعداد هو كمان يعطي الجوال لابنه مقابل إنه يسكت الابن ويبعد عنه يشل عنه. الأم بتكون في البيت طول النهار مثلا، هي محافظة إنها ما تمسكه هذا الشيء، أو هي تربيه في الطريقة الصح، فبيجي آخر النهار مين يخرب هذا الشيء. فعنا هون صار تباعد بالأفكار، كمان المشاكل، الحالة الاجتماعية، التفكك الأسري في الأسرة، هذا كلياته قائم بيساعد على تربية الأبناء وتنشئتهم. صح ولا لا يا عزيزتي أنغام؟
0: صحيح صحيح.
4: فهلأ أنا كيف بدي أربي ومثلا غيري ما بيربي، أو أنا وزوجي متفقين وبنربي صح، بنقول إنه صح في نظريتنا إنه صح، بيجي طرف ثالث غيرك بدلع. الجد، العم، الخالة، كون الطفل وحيد أو أول طفل مدلل، بيكون إحنا بندلل في البداية ما بنعرف العواقب بعديها. فأنت هون صرتي ما بتربي لحالك، أنت هون ويمكن تربي لحالك. حتى لو الزوج موجود والأهل موجودين يمكن أنت تربي لحالك، وكمان العكس صحيح، يمكن الأب هو اللي بيشد والأم اللي عادي. فهون إحنا بنقول أول إشي تبعوا العوامل اللي عندنا في الأسرة. ما أي شيء تعملوه قدام أبنائكم، ما تشكوا أي شيء قدام أبنائكم. الطفل عزيزتي أنغام من في بطن أمه بحس كل شيء. الطفل كيف بنقول الأم تشكي مع جنينها، تحكي له قصة، تسمعه القرآن، موسيقى هادئة، ما تتوتر هي، ما تعصب عشان القراية، وهذا صحيح، هذا في دراسات يعني. هذا صحيح، بس للأسف في مننا هون ما بتقبل هاي الأفكار. فتربية الأبناء دائما من الأهل في الصغر إنه سهلة أسهل، لكن إنه هو إن كان لين طريق بتقدري أنت تشكليه، بس انت هون بدك انت بتشكلي صح. وانت بتشكلي
0: مزبوط،
4: ما يعني بضحكة هيك بهمسة من الطفل، بحضن من الطفل، تتنازلي عن اشياء لقدام رح هاي الاشياء تخرب عقلية الطفل.
0: صحيح.
4: فانت ما تتنازلي في هاي الاشياء. الطفل بتعاقب من هو صغير، بتعاقب ضمن حدود عمره، ضمن تفكيره. فإحنا بنربيهم هم صغار، بنقول بنطعميهم أي شيء، بنلبسهم أي شيء، هم ما لا حول ولا قوة إلهم. راح يستجيبوا لهاي الأشياء. بس هلأ هو لما يكبر هذا الطفل شو بده يعمل؟ انت يعني بتقولي انا ربيتهم احلى تربايه وهم صغار، ما غلبوني، كانوا يردوا علي، مطيعين، ابعثوا على السوق يقضيني يجيب لي الاغراض. اليوم ما برد علي ابني، بقول له تعال الشغله الفلانيه، ما بيقبل، البس كذا حلو، ما تشتري، ما تصرف، ما برد. فهون صار في عوامل تانية، مش بس انه خرج عن نطاق الاسره والسيطره، لا، في عوامل برا شغلته، في اشياء هو عنده تربى عليها انه مش صح، مش صح، واحنا بنظرنا الوالدين انها صح. المجتمع برا بياثر عليه للشاب طبعا لما يكبر، في فتره مراهقه، في بعديها الشبوبيه، بعديها التهيج العاطفي عنده، بده يحب، بده يعشق، لو ما معش بده باي طريقه انه يصير. وبعدين كمان في ملحوظه هلا، يعني انه شبابنا الله يسعدهم يا رب ويعطيهم يا رب، بدهم يطلعوا مرة واحدة بدون ما يتعبوا عمالهم، هذا الشيء مرفوض أكيد. وهذا الشيء سبب انه شبابنا متكدسين وقاعدين. يا عمي في شغل عنا، في شغل، اشتغلوا اي شيء عشان توصلوا.
0: مزبوط يا ست سهى، مزبوط.
4: بتلاحظي انهم ما بيقبلوا عزيزتي أنغام، ما بيقبلوا، قولي له انزل اشتغل في كذا، بقول لك لا، مثلا انا معاي صنعة، طب انت ما هي صنعة مش موجود فيها شغل، انزل في اي شيء، فما بيقبله. فهون احنا بنقول طبعا هو صغير انه اسهل، بس انتبهوا جدا جدا وانتوا بتربوا الابناء الصغار، لانه من شب على شيء شاب عليه يا عزيزتي انغام.
0: اكيد يا ست سهى، اكيد.
4: يسعد صباحكم، يعطيكم العافيه.
0: اهلا سام، بيقول لي انه اليوم الولد بربيك يا انغام، مش انت اللي بتربيه. محمد حنون بيقول صباح الخير، الصغير بيكبر بده بيت وزوجة وعمل أو وظيفة، وهات نشوف حاليا كيف إنه كل شيء واقف، ربنا يفرجها على العباد. نجاة صباح الخيرات، هي أم الكبار أو الصغار أولادها ما بتفرق، كل ما كبروا بيكبر همهم وبتكبر طلباتهم وهم صغار. بتقولنا نجاة قلب الأم بيكون يعني برجف من الخوف عليهم، وهم كبار قلبك برجف عليهم، توجيه وجامعة وخطبة وزواج وديون، وهاي هي الحياة. الأم وولادها الصغار بتكون قوية، بتتحمل التعب والسهر والمسؤولية، هم بيكبروا هي بتبلش تضعف شوي، خلاص يعني ممكن لا سمح الله تمرض، فش في حيل يعني، يعني المرض ممكن يوصل لإلها، فهي يعني هي بتكون ضعيفة، هم شباب وهي بتصير عجوز، وهاي هي سنة الحياة. ربنا يحفظ لكم أولادكم أطفال وشباب، وصباح الخير.
5: الله يسعد صباحك، صباح المستمعين.
0: أهلين يا قاسم، صباح
5: الله
0: الخير.
5: الله يسعد قلبك يا رب ويخلينا إياك يا ست الكل. برنامجك الأول يا رب، البرنامج اللي عمالك تحكي فيه، مسؤولية تلبية الأطفال توقع على عاتقة الأب والأم. لما أب يجي يفضل الولد عن ولد، وإما تفضل الولد عن ولد، يروح جيب كيلو خبز بده يبعث محمد مثلا، بتقول له لا ابعت محمود، إيه هلا هذا كان في الشوب وهذا كان في الشارع، بتصير تفرقة بين الطرفين. يعني ترمي الدلال هون على بعيد وبعرفوش يسيطر عليهم.
0: أيوة.
5: يعني المسؤولية بترجع مين؟ على الأب والأم.
0: نعم.
5: إذا بفلتوهم براحتهم بحريتهم، يعني هاد بده يروح وهاد بده، ما يكون شيء تميز بين فلان بين علان، بتكون الحياة حلوة تاعتهم.
0: أيوة.
5: بعدين الولد لما يتوفى أبوه الله يكون بعونه، والولد لما توفى أمه نفسه إن شاء الله يكون بعونه. يعني الحياة قد ما بدك تحكي فيها الأصل منها.
0: نعم.
5: ولازم الواحد يكون معطيه الحياة كليتها بطبيعتها، ما يشدش عليه ولا يخي عليه، هو بربي حاله، والشارع الفلسطيني ايه رب أطفال، يعني أحلى ترباية. يعني بيطلع عندك جيل بسم الله ما شاء الله عنه، بس ما يخلوه شيء يخاف من إشي.
0: أكيد.
5: يعني يعطوه الجرأة تاعته.
0: آه.
5: لما يأخذ الخوف بترمي طول عمر قلبه خايف.
0: أها.
5: هي المشكلة عندنا.
0: بعين الله.
5: والله يسعدك.
0: أهلاً صباح النور. أهلاً. الله أهلاً. أم العبد بتقولنا أكيد يعني مقولة صح، ضياء أبو البهاء يسعد صباحكم، صباح جميع المستمعين. أخت أنغام صباح خاص للأخشادي. كمان كان عم بيقول إنه ربنا يرحمها لسته، كانت بتقول هاد جيل بعبع بياكل ما بيشبع، بتنادي عليه ما بسمع، بيروح ما بيرجع، بده يحكي كلمة صغيرة مع احترامه للجميع. إذا هو ما بده يكون إله كلمة على أولاده يطم حاله أحسن، لا تقولي لي ما بيرد وما بسمع وجيلهم غير والباقي عند الأهل، ما احترامه لكل الناس اللي عم تسمعنا. صباح الورد من يوسف، صباح الخير يوسف. كمان بيقولنا هم فعلا كل ما كبروا بتزيد الصعوبة بالتربية وبالسيطرة عليهم ومسؤولياتهم بتكبر، بتصير لازم تضلك أنت يعني تراقبهم، تراقب أصحابهم، اهتماماتهم، يعني عشان تكون حريص عليهم، مع مين هم ماشيين، على مستقبلهم. هلأ في خوف عليهم كمان، هاي الدنيا مغرياتها كتيرة، الإنسان بده دايما يعني يستعين بالله سبحانه وتعالى على تربيتهم ويضل يدعي لهم، لأنه أحيانا قد ما ربيت، قداش بتراقب، قداش بتهتم، ممكن ما يكونوا زي ما بدك. إحنا مسؤوليتنا كأهالي نحسن من تربيتهم، نهتم فيهم، نأمن احتياجاتهم، نستودعهم عند رب العالمين، ودايما نضل ندعي بالهداية لإلهم بكل صلاة. عفوا، هلا بتقول يعني بيقول كمان انه نقول ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعيننا واجعلنا للمتقين اماما. يا رب، اللهم امين. وهم اطفال يعني بجننوا، بيقول يوسف بحننوا القلب، وكل ما كبروا بترجع تشوف صورهم هم صغار بتشتاق انت للطفوله. انيس، يسعد صباحكم بكل خير، صباح النور، اهلا وسهلا. 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: بتقول يسعد صباحكم مبارك للمنتخب الجزائري، وبتقول كل ما كبروا الأولاد بتكبر همومهم ومسؤولياتهم من زواج واستقرار وعمل ودراسة. ربنا يخلي لك أولادك يا رب يا عبير، دايما تكوني فرحانة فيهم. سوسن الشلبي، صباح الخير أنغام. صباح الورد يا أنغام. اللي بتربي ابنك عليه بتحصديه، يا رب يكون أو يكون أولادنا برين بأهليهم، وكافي إنك أنت يعني تجني من تعب في تربايته وسهر الليالي ليكبر ويصير شاب أو صبية وتحصدي هذا الثمر. حلو، هي قالت جملة حلوة، أنت اللي بتحصده أو أنت اللي بتزرعه بأولادك تحصده بالآخر. فصباح الورد يا سوسان، أهلا وسهلا على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. وين؟ يلا هيثم، يا صباح الورد يا هيثم، يسعد صباحك يا أنغام. صباح الخير لهند، وصباح الخير لجميع مستمعي راديو حياة وطاقم راديو حياة. بالنسبة للترباية يا أنغام، هلأ هم وصغار أنت بتقدر تسيطر عليهم، أما هم لما يكبروا يعني لازم تعمل مثل ما قال المثل، إذا كبر ابنك خاوي. عمار الفداوي بيقول ففي الصغر بتكون الهموم مرتبطة بالصحة والدراسة والتربية، مع الكبر بتصير مرتبطة بالمستقبل والعمل والزواج والمسؤوليات، لكن بالمقابل بيكبر معهم الفرح والفخر أيضا لما أولادنا بينجحوا بيحققوا أهدافهم أحلامهم. كمان الأبناء نعمة ومسؤولية بالوقت نفسه، إذا كنت يعني بتقصدها كتعبير عن شعورك، فنسأل الله أنه يعني يفرح الجميع ويطمئن الجميع على أولادهم. صباح الخير يا عمار، أهلا وسهلا فيك على 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. يلا أحكي. جيل صعب،
1: وزي ما حكى ضياء انه اذا انت ما بتمون يعني انك تربي عندك طمهار يعني او انه ما يرد عليك، يعني انا معهم
0: اذا انت ما بتمون على اولادك مشكله،
1: هاي مهمه الاب اكثر يعني، فاهمه يعني انا بحكي لانه يعني بتخلص هو يعني
0: له كلمته، له وزنه بالبيت. طبعا يعني طبعا
1: يعني هو الرجل
0: بمارس صلاح سلطته، خلينا نقول لازم
1: كمان بنحكي لهم يا عمي انت شوف كيف احنا بنعامل ابنا وابونا، يعني بتعلم منا
0: صح
1: يعني هو بده يشوفك انت كيف
0: بتتعاملي. بالضبط،
1: بحكي لهم والله طلعوا انا ايش ما تطلب مني امي
0: اركاد من جيب،
1: اني انا يعني كثير مشغوله وكثير تعبانه او اي شيء، بقول لهم لما تطلب مني ما بقول لها لا، ما بقول
0: اكيد اسمعي لو لا سمح الله بدك تقولي لها لا، فانا بتخيل ما رح تقولي لها لا قدام ابنك، لانه انت بالنهايه عم بترب يعني لا سمح الله لسبب من الاسباب اضطريتي مثلا تقولي لها بس بدي اخرج شوي بدي بتخيل ما بتكون يعني انه قدام الاولاد، لانه انا بالنهايه بربيهم انا كيف بتعامل مع اهلي. بالضبط صح، يعني احنا مفروض نكون قدوه. بالضبط اكيد انت بتشوفي او يعني انت بتشوفي حالك باولادك مثل ما بيقولوها على 2379143 واكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

0: صباح الخير من جديد، مكملين معكم بمشوارنا صباح ايام بيوم. طبعا سؤال حلقتنا لليوم مستمعينا الكرام، هل فعليا بتكون تربية الأولاد وهم صغار أسهل، ولا كل ما كبروا كل ما كبر همهم؟ شو برأيكم أنتم مستمعينا الكرام؟ ووردة البنفسج، أنا كل ما أقرأ هذا النكنيم بقول كان في حلقة من إحدى الحلقات بالمسلسلات السورية احكيها بنفسج، كانت ضمن الحلقات الحلوة طبعا هات أتذكر أنا اسم المسلسل. المهم بتقول آه والله كل ما كبروا بيزيد همهم ومسؤولياتهم وطلباتهم، كانوا هم صغار تمشيهم مثل ما بدك نضحك عليهم، بس يكبروا خلص يعني هم بيحملوا المسؤولية، وربنا يعينهم ويرزقهم ويسعد صباحكم، بس برضو أحيانا بتحس إنه أنت مسؤولة منهم لسه. ماجدة، إذا أنت ما بتربي ابنك، ابنك بيربيك والزمن بيثبت لك، بيقول لك يسعد صباحكم ويام صباح الخير نغوم، وصباح الخير لراديو حياتي، صباح الوردات والفلات، أهلا وسهلا. 2379143 أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. ما عليش، يلا
1: علم اللي بيحب بيضل بينوجع، بسمعك الحب

0: عشقتك عشق ولا قلبي بيحمله قلبي خلق.
1: وئام بتقول والله الأولاد كل ما كبروا بيزيد همهم وطلباتهم، وهذا الجيل الله يعيننا عليه ويعينه على حاله. بتقول صباح الوردات، أهلا وسهلا، الله يعينه على حاله. صباح والله هو مش فاهم شو بده أصلا. صباح الورد نورة. إذا سمعنا الكلام شو برأيكم، مين أسهل تربية الأولاد وهم صغار ولا هذا الجيل؟
2: يعني
1: اسمع كتير كتير أكيد.
2: بس ممكن هم كجيل أجرأ.
1: يعني أنت مثلاً بتجاوبي أمك؟
2: لا بس
1: أنت هلأ تجوزتي وعندك أولاد واسم الله أولادك كبروا، ممكن يعني أنا ما بحكي عن هند بس عشان هند بالي، يعني ممكن أمك لسبب الأسباب ترفع صوتها عليك حتى أنت متجوزة أولادك موجودين بتجاوبيها؟ بتجاوبيها ما بتجاوبيها؟ تفضلي هلأ هذا الجيل ليه بتصرخي علي؟ يعني الواحد كبر وصار بده يصير جد يمكن من الجيل يعني، وأبوه لسه بيصرخ عليه عادي. ممكن برن على أبوه بيقول له أنا بدي أعمل 1-2-3، هاتي هذا الجيل يعمل بهاي الطريقة. إنه إحنا مش ملائكة، كنا أكيد إحنا جننا وغلبنا وعملنا العمايل برضو، بس إحنا لسه بنحترم الكبير. هذا الجيل بتحسي لا يعني لا ولا بيحترم الكبير ولا صغير. والله فعن جد الله يعينه على حاله. صباح الوردات على 2-3-7-9-1-4-3. نور يا نور، يسعد صباحك أنغام، صباح الخير لراديو حياة. والله يا أنغام كل ما كبروا الأولاد بتزيد مسؤوليتنا تجاههم وبزيد همهم، منضل نفكر بتربيتهم دراستهم شو عملوا شو سووا، بزيد تعبهم كمان، وكل خطوة وكل عمل بيضل محسوب علينا يعني تحديدا للأهل. فالله يجبر بخاطرنا جميعا ويجبر خاطركم بأولادكم يا رب، ويطلع أولاد بارين صالحين. يعني هاي أهم دعوة فعليا يعني. يا رب يعني يعني نتمنى إن شاء الله إنه كل واحد يحصد ثمار تعبه بأولاده يا رب. اللهم آمين آمين.

أبو غالب بيقول كبروا الصغار صباح الورد. يعني فعليا كبروا الصغار. آه أكيد ماما، يعني كل صغير بده يكبر بالآخر والكبير بده يكبر، هيك تقسيمة الحياة. صباح الورد لفايق مسلم، صباح الخير لأم وسيم، لأم كرم كمان صباح الوردات، ونعمان هواش صباح الخير، أبو أحمد ششتري كمان يا صباح الورد، وأم فراس أغبر صباح الخير على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

سؤال حلقتنا إذن مستمعينا الكرام، برأيكم هل بتشوفوا عن جد إنه كل ما كبروا الأولاد بيكبر همهم، وهل إحنا بنقدر نسيطر على أولادنا وهم صغار أكتر من هم وكبار؟ عبير بتقول لي زمان كنا يعني ناكل أي شيء بتعمله الوالدة، اليوم أولادنا هاد أنا ما بحبه وهاد أنا ما باكله، إذا بدك تعملي هذا الأكل بدك تعملي لي الإشي اللي أنا بحبه، يعني ويقيسوا عليها. نورة أبو زنب بتقول لي يسعد صباحكم يا رب، صباح الورد. بالنسبة لموضوع الحلقة، هم أطفال كتير صغار يعني بيبي، بدك تكوني حريصة لدرجة كتير كبيرة عليهم، بيكبروا شوي بيفوتوا

0: أول إشي هاي الأغنية هاي بتهديها لإلي عشان أنا فعلا بجنن وصوتي ما شاء الله. شكرا شكرا يعني خجلتيني. شكرا يا نهاد، الله يسعد لي هالصباح. إيش باخد الصباح؟ معلقة عسل؟ لا والله ما بشرب برباني. بدك تقولي هذا الصوت بس مشكلته إنه عالي شوي. حبيبتي يا نهاد شكرا كثير لك، وتصبح على هند وام محمد وفطاير بس دقيقه الاتصال، ميسر فطاير وحماتها بهي ابراهيم ولريناد فطاير وحنين فطاير، وبتحكي لابو محمد فطاير الحمد لله على سلامته، هو ابنه ابن سلفا ابو الامير، الف الحمد لله على سلامتهم. صار معهم حادث سير، والمهم انهم هم يعني بصحه جيده يعني مثل ما بيقولوها بالمال ولا بالعيال. ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: الجيش بشارع النص الغربي هيو.
0: تمام يا قاسم، شكرا لك، أهلا وسهلا. أم وسيم لما كان أولادها صغار ما صدقت وهم بيكبروا، فكرت رح ترتاح بس بالعكس تعب، يعني تعبنا أكتر لأنه هم تغيروا وهمهم تغير وصار في صعوبة إنك أنت كيف بدك تتعاملي معهم. على 2379-1433 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: بالضبط.
1: انا شبهتها بمواضيع التعبير اللي كنا نكتبها زمان واحنا صغار. بالعكس كتير بحبها، على قد ما هي دافيه الاغنيه، على قد ما هي بترجعك ل يعني هيك ايام قديمه. صباح الورد 2379143 اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. الحجه معمار بتصبح علينا وبتقول ربنا لا يكتر بنات بالبيت.
0: انا مش شايفه
1: ليه، يا ريت يضلوا صغار، كانوا الاجداد يقولوا هم البنات للممات. لا انا ضد هاي المقوله، ما حدا بيقوم باهله غير البنات، بالعكس ونخليهم كتار البنات بالبيت. انا ضدها هاي المقوله، بحبهاش اصلا. فصباح الوردات 2379143 واللايف موجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

يوسف بيقول والله هالأيام البنت بتسوى 100 ولد. أنا مع وشايفين الأولاد شو بيعملوا بأهليهم هينا وما بيشيل ويعني وما بيساعد الأهل إلا البنات يعني المتربيات هاي الأيام. فهو بيقول يعني إن شاء الله إنه نفسه ببنت، ولكن ربنا شاء الثالث يكون ولد وكل خير. المهم الخلقة التامة، ربنا إن شاء الله بيرزقك بالبنت يا يوسف. مثل ما قلت الحمد لله كل خير، وإن شاء الله أولادك من البارين الصالحين فيك وبوالدتهم كمان يا يوسف. بالنهاية أنت شو بتعطي رح تحصد أكيد، بس أنا مع إنه هاي الأيام البنت بتسوى 100 شاب وألف شاب كمان. هي اللي بتقوم وهي اللي بتشيل وهي اللي بتحط فعليا، فهذا هم البنات للممات انسولي يا، لأنه فعليا السند بتحس بها للأهل البنت. يعني نهاد بتقول بالنسبة للسؤال وتربية الأولاد، هم وصغار أحسن وأسهل من لما بيكبروا، وكل ما كبروا كل ما بيضلوا ما بيضلوا مربيين، لما بيكبروا ما بتقدري لهم، بصيروا هم بدهم يربوكي. فالله يحميهم يا رب، اللهم آمين. ويوسف اللهم آمين يا رب، إن شاء الله بيكونوا أولادك مثل ما بدك وأحسن كمان. صباح الوردات 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: كمان يعني قبل ما نروح للفاصل، يوسف قلنا أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أوصانا بالنساء وقال استوصوا بالنساء خيرا. صباح الورد يا يوسف، أحلى وسهلا فيك. نروح للفاصل هندو، يلا خلينا نروح للفاصل، وأكيد بعد الفاصل رح نرجع ونكمل بفقرات البرنامج، خليكم معنا.
1: الساعة الآن 11:00 صباحاً.

0: الثابت بحق ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب، وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واق الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
2: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس شارع سفيان السيتي مول، احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: بكر صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وصباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 88.8 وحياد بأس. مثل ما متعودين مستمعينا الكرام، اليوم مع فضيلة المفتي مفتي محافظة نابلس الشيخ الدكتور أحمد شوباش، واليوم رح نحكي ليش احنا منصوم يوم عاشوراء، وكيف نجى الله سبحانه وتعالى نجى موسى عليه أفضل الصلاة والسلام من فرعون. ويعني رح نحكي عن هذا اليوم وفضل هذا اليوم. صباح الخير لفضيلة المفتي، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، يسعد صباحكم وكل أوقاتكم، وألف تحية وسلام لكم ولكل المستمعين والمنضمين لراديو حياة، وإن شاء الله نابلس تبقى عامرة بأهلها ورب يسلمها من كل شر وسوء، من كل الاعتداءات ورجال الاحتلال اللي بيسموها سوء العذاب وبيعتقلوا أولادها وبيسئولها. الله ينجينا جميعا
0: يا رب، اللهم أمين. فضيلة المفتي، اليوم إحنا بدنا نحكي عن يعني صيام يوم عاشوراء أو الحكمة من صيام عاشوراء، وكيف نجى الله سبحانه وتعالى نجى موسى عليه أفضل الصلاة والسلام من فرعون. تفضل.
1: شكرا شكرا على اختيار هذا الموضوع، وهذا موضوع الواقع والأيام هذه اللي إحنا لازم نستقي منه العبر والدروس والعظات. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام هو نبي من أنبياء الله عز وجل الذين نؤمن بهم، وهو أحد الأنبياء الخمسة الذين يطلق عليهم أولو العزم من الرسل، وقد أمر الله عز وجل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بأن يصبر كما صبروا، فقال الله له في كتابه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهم كما قال العلماء إبراهيم ونوح عليهم الصلاة والسلام عليهما الصلاة والسلام، وموسى وعيسى وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في قول جماهير أهل العلم. سيدنا موسى كثير من المستمعين وربما جميعا يعلمون قصة حياته وكيف أنه عليه الصلاة والسلام نجاه الله تعالى من القتل وهو طفل. كان تقول بعض الروايات الواردة في التفسير وربما تنقل عن بني إسرائيل إنه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ولد في عام كان فرعون يقتل فيه الأطفال جميعا من بني إسرائيل، ويقولون إنه كان رأى رؤيا، هذه الرؤيا لما عبرت له قالوا له أن زوال ملكك أو إن زوال ملكك سيكون على يد أحد أبناء بني إسرائيل، فقرر قتل الأولاد أو الغلمان جميعا. وقيل إنه سيدنا موسى عليه السلام كان يعني مطلوب للقتل وللموت، حتى شكى الأقباط أو الفراعنة للفرعون وقالوا له لم يبقى أولاد للخدمة وللعبودية، فلو قتلت الأطفال في عام وأبقيتهم في عام كما جاء في بعض الروايات، فصار يقتل في عام ويبقي في عام. فقيل أنه ولد هارون وهو أكبر من موسى عليه السلام في عام السماح، ثم ولد موسى في عام القتل، وأوحى الله لأمه وألهمها أن تضعه في تابوت وأن تتركه في مياه النيل أو في البحر، حتى أنه عليه الصلاة والسلام وصل إلى قصر فرعون وكانت أخته تتابعه، وكان هذا يعني أن الله عز وجل منع الحليب عن موسى عليه السلام حتى يرده إلى أمه، فتقر عينها أو عيناها به وترضعه وتحت حماية جند فرعون. وهذا الولد الذي كان زوال ملك فرعون على يده تربى في بيت فرعون، فنحن نستقي من هذا عبرة وعظة أن الأمل يولد من الألم، وأن الفرج يأتي بعد اشتداد حلكة الليل، وأننا مهما نعيش من ظروف مؤلمة فكما نجى الله موسى من فرعون هذه المرة الأولى والمرة الثانية فهو قادر على إنجائنا وإخراجنا مما نعانيه طالما نحن سرنا في دروب الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. طبعا سيدنا موسى تربى في بيت فرعون وكبر وصارت حادثة القتل، فخرج إلى مدين وتزوج ابنة الرجل الصالح وعاد إلى فرعون نبيا ورسولا يدعوه إلى التوحيد، فرفض وكفر ودعا لنفسه أو ادعى أنه هو رب العالمين وأنه إلههم وغيره، وكان الله عز وجل يسلط على أولئك القوم عذابات بلغت عددها 9، يعني رغم أنه أتاهم بآيات منها اليد تخرج بيضاء ومنها العصا التي تتحول إلى عصا ثم تعود إلى سابق عهدها، وصارت المسابقة بين السحر وبين المعجزة النبوية الموسوية، فانتصر موسى لأن مع موسى هو ليس سحرا، وكان يرسل الله عز وجل عليهم الجراد والقمل والضفادع كل مرة يقول لموسى ادعو ربك ينجينا ويصرف عنا هذا العذاب ويخفف عنا ونحن نؤمن، وكل مرة يرجعون إلى الكفر، حتى أذن الله عز وجل لموسى بالهجرة وبالخروج مع من آمن معه من بني إسرائيل إلى الخروج من مصر. ولما صاروا أمامهم البحر وخلفهم الجيش، لأنه فرعون هو وجنده لحق بموسى عليه الصلاة والسلام ومن معه، حتى قال القوم لسيدنا موسى إنا لمدركون، يعني إحنا البحر أمامنا والعدو والجيش خلفنا والآن نقتل ونذبح. فقال موسى عليه الصلاة والسلام كلا إن معي ربي سيهدين. فكانت عبارة يقين وعبارة إيمان بنفسية الواثق بربه أن الله عز وجل خالقه وربه ولن يتخلى عنه. فهنا أمره الله عز وجل وأوحى إليه أن يضرب البحر بعصاه، فصار في طريق في البحر يابسة هي للمرة الأولى تقع عليها عين الشمس، ومر من البحر ونجا، وقيل أنه كانت 12 طريق، لأنه سيدنا موسى كان هو وقوم بني إسرائيل اللي هم أولاد يعقوب عليه السلام من 12 رجل، وصاروا 12 عائلة أو 12 قبيلة، وكل واحد منهم من أولاد يعقوب نتج عن زوجته وأولاده عائلة وقبيلة كاملة بلغوا الآلاف، فنجاهم الله عز وجل. فظن فرعون أن البحر سيبقى جامدا وستبقى الأرض يابسة، فلحق، وكان موسى ومن معه قد نجوا وصاروا في البر في المنطقة الثانية. فلما صار الجيش كله في وسط الماء، أوحى الله عز وجل إلى البحر وإلى المياه أن تعود كما كانت، فغرق القوم كلهم بما فيهم فرعون، حتى لما أيقن بالغرق وبالموت وأدرك أن الدار الآخرة قد صار على أبوابها وأنه بين يدي الله عز وجل، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. حتى في إيمانه الذي لم ينفع لأنه جاء بعد الغرغرة وبعد النزاع، لم يقل آمنت برب العالمين، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. هذا الكلام النجاة هذه التي حصلت لسيدنا موسى عليه السلام كانت في شهر الله المحرم في العاشر، وهو ما يوافق يوم الخميس القادم، اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحاح بلغنا انه كانت النجاة في يوم العاشر بما علم من بني اسرائيل، وكان الوحي قد اكد هذا، ولولا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على ذلك التاريخ وأعلمه ربه أن النجاة كانت في هذا اليوم لا لكذبهم أو أنكر عليهم، بل إنه قبل منهم المعلومة وأمر المسلمين أن يصوموا يوم عاشوراء أو العاشر، وأمر المسلمين وأخبرهم أن صيام هذا اليوم يكفر سنة كاملة من الذنوب السنة السابقة. طبعا نحن من تفضلات ربنا علينا ومن منه إكرامه إلنا أعطانا أيام كثيرة بتكون سبب لمغفرة الذنوب، منها عاشوراء بكفر سنة، منها يوم عرفة بكفر سنتين، منها الطاعات والعبادات والحفاظ على الصلوات. فنحن اليوم بنستذكر سيدنا موسى اللي احنا بنآمن فيه وبنحبه وبنحترمه كما يعني بمرات مضاعفة، بل إن من يدعون الانتساب له من يهود لا يحترمونه ولا يقدرونه ويكفرونه بدعوته ورسالته وحرفوا كتابه وكلامه، بل إننا نؤمن بسيدنا موسى ونعظمه ولا نفرق بينه وبين إخوانه المرسلين، كما علمنا ربنا أن نؤمن بموسى وعيسى والنبيين جميعا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لذلك نحن بنشحذ الهمم اليوم، بنقول للمسلمين بدنا نصوم يوم الخميس، وسيدنا النبي قال لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. بعض العلماء وجهوا ذلك أنه من باب مخالفة اليهود وعدم السير خلفهم، إن إحنا بنصوم يوم قبله أو يوم بعده من باب المخالفة. فنحن اللي بنستطيع يصوم اثنين الأربعاء والخميس، اللي ما بيستطيع لو صام الخميس لوحده أيضا يكفي منه، على ما ثبت بالسنة الصحيحة أنه سيدنا النبي صام 10. طبعا صامه شكرا لله على نجاة سيدنا موسى، وكان قبل ذلك يصومه على اعتبار أنه يوم صيام فرض وهو في مكة، ولكن لما فرض على المسلمين صيام رمضان نسخ ذلك الصيام. فهذا الصيام صيام مستحب مسنون وهو مندوب إليه، ونحن بنصومه أول شيء شكرا لله على نجاة موسى، وبنصومه دعوة إلى الله وعملا أن ينجينا كما نجى موسى، وما نفقد الأمل والثقة بالله اللي نجى موسى ونجى سيدنا محمد في الهجرة ونجى سيدنا إبراهيم وابن أخيه لوط ونجى النبيين ونجى الأولياء والصالحين، إنه قادر على نجاتنا، لكن علينا أن نسير في ركب أولئك القوم وننصر دين الله ونحب الله ونحب رسله جميعا ونؤمن بهم ونسير على طريقهم حتى تحصل لنا تلك النجاة بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: بإذن الله. طب يعني هيك فضيلة المفتي، من قصة نجاة سيدنا موسى عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني العبر وكيف ممكن يعني نترجمها أيضا يعني بوقتنا الحالي فضيلة المفتي، في ظل كل هالظروف الصعبة اللي عم نمر فيها؟
1: يعني أولا الظروف الصعبة اللي بنمر فيها لا تخفى على أحد
0: طبعا.
1: يعني ظروف الاحتلال بكزدر وبروح وبيجي في المدينة وفي مدننا الفلسطينية، كمان اعتقالات وغيرها، الأوضاع الاقتصادية لا تخفى على أحد. أنا تعرضت لسؤال قبل أيام من أحد الناس طبعا وبدون ذكر أسماء، وهو مسجل عندي على المسنجر، قال لي يا شيخ أحمد أنا معروض علي أبيع كليتي، أنا عندي التزامات وديون والتزامات، هل يجوز لي أن أبيع كليتي عشان أنا أقوم بسداد هذه الالتزامات؟ علي عشرات الآلاف من الشواكل. إذا وصل الحال بالمواطنين، هذا أحوال صعبة، أحوال سيئة، طبعا على الهامش يحرم بيع أي شيء من جسم الإنسان، لكن وصل الحال بالبعض أن يفكر بهذا. وأعتقد أنه لولا ستر الله على كثير منا، بل ستر الله غالب علينا جميعا، يعني نحن نستبشر خيرا بفرج الله ونحسن الظن بالله ونقول أنه الفرج قادم، مهما يضيق علينا الاحتلال، مهما يقتص منا، مهما يفعل بأموالنا ويأخذها ويحرمنا من حقوقنا المالية وحقوقنا بالحرية وبالتنقل وحقنا في الدولة وإنه نعيش بكرامة، نحن بدنا ننصر دين الله ونلتزم بشرع الله. وكما نجى موسى، شوف يعني موسى عليه السلام وهو طفل صغير كان يراد له أن يقتل، فيتربى في بيت فرعون وبصير نبي، وزوال فرعون وهلاكه بيكون على إيد سيدنا موسى. هذه المعجزة التي حصلت لفرعون، ربنا لسيدنا موسى ضد فرعون، ربنا قادر يعطينا كرامات مشابهة ومثلها. أيضا سيدنا موسى عليه السلام ربنا بشق له البحر وبمر عليه، يعني نحن لو كان أمامنا البحر بده قوارب بده سفن، ربما نحن معرضون لغرق من نوع آخر إن لم يكن بالماء ففي ظروفنا، لكن حتى ننجو كما نجى الله موسى وكما نجى سيدنا محمد أعطى رحلة الإسراء والمعراج ونقلوا للمدينة ووصل للمدينة وصار له دولة وصار له جيش وصار له إمكانات ورجع إلى مكة فاتحا وانتصر على قريش التي كانت على الشرك، كما فعل الله ذلك بأوليائه وبأنبيائه. إحنا رب العالمين ثقتنا فيه إنه هو قادر سبحانه وتعالى، وهو إذا أراد قضى المراد، وهو ينصر من ينصر دينه، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نحن كلنا ثقة ويقين بالله وبقدرته، علينا أن نسير في درب الصالحين والوليين والمطيعين حتى يعجل الله عز وجل بخلاصنا. وأنا يعني أتكلم بهذه الكلمات وأرى إن شاء الله الفرج قريب والنور يعني بدأ يلمح، ولكن علينا أن نعود إلى الله عودة سليمة حتى رب العالمين يعني لا يتخلى عنا ولا يتركنا في هذا الحال السيء، وهو على كل شيء قدير
0: يا رب. اللهم أمين. فضيلة المفتي، مفتي محافظة نابلس، الشيخ الدكتور أحمد شباش، شكرا جزيلا، أهلا وسهلا، صباح الخير.
1: شكرا شكرا لكم، يسعد أوقاتكم، كل الاحترام.
0: أهلا وسهلا فضيلة المفتي. فاصل، وبعد الفاصل نرجع ونكمل ما تبقى من البرنامج، خليكم معنا.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف. رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
6: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، طبعا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحيات TBS. خلينا نتابع اذا معكم مستمعينا. عم توصلنا صور من خلال اقتحام قوات الاحتلال لباب الساحة شارع النصر بالبلد القديمة في نابلس، وكان الحديث يعني من الزملاء الصحفيين عن تواجد الاحتلال خلال طلعت المقبرة أيضا مستمعينا، في حال كان في مؤشرات على انسحاب أو مثلا يعني انتهى هذا النشاط. رح نزودكم بكافة التفاصيل خلال الدقائق القادمة.
1: حكي عمك عماد النجار إنه يا جماعة
0: ديروا بالكم مع أولادكم،
1: يعني ما حدش يعمل يعني عرفتي إنه ما يعني ما يترش يعمل إشي لا سمح الله إنه
0: بالضبط ربنا يهدي البال يا رب. لا لسه ما انسحبوا لأنه ما في بوادر أو ما في حديث يعني عن انسحاب بحسب يعني زملائنا الصحفيين. إذن مستمعينا الكرام في حال جد الجديد نبقى على يعني تواصل ومن وفيكم بآخر التطورات خلال الدقائق القادمة أو الساعات القادمة أيضاً.

0: ولختام مشوارنا الصباحي بيوم وختام الفقرات اليوم لكل محبي الخيل، بتخيل هاي الفقرة كتير مناسبة لإلكم. و بالضبط نحن نحكي مستمعينا الكرام عن 3 أيام من الإثارة، أنا هيك سميتها، والفروسية في بطولة الخيل العربية الأصيلة بمدينة روابي. رح نحكي أكثر اليوم عن، خليني أقول، المنافسات، الفعاليات، فكرة أصلاً يعني هاي البطولة، والعديد من الأمور رح نحكيها ونستفسر عنها مع ضيف حلقتنا لليوم الأستاذ محمد بخو، وهو أحد منظمي هاي البطولة. صباح الخير.
1: الله يسعد صباحكم، يا أهلا فيكم.
0: أهلا وسهلا.
1: شكرا على المقدمة الرائعة هاي.
0: الله يسعدك يا ربي، يكون لك ذوق. شو الأخبار وكيف التجهيزات؟
1: والله التجهيزات يعني عمالها شغالة بأقصى ما يمكن وأعلى درجات، يعني من الرقي إن شاء الله، يعني
0: إن شاء الله.
1: نكون عند حسن ظن الجميع بإذن الله.
0: إن شاء الله، أكيد أكيد إحنا متأكدين. طب خلينا نحكي، يعني كنفوت معكم بالأجواء ونحكي عن هاي البطولة، فكرتها، الهدف منها، منافسات، فعاليات، شو رح يصير بهاي الأيام؟ تفضل، المايك معك.
1: أشكرك أشكرك. الحقيقة هي البطولة هاي من 25 26 27 من هذا الشهر.
0: نعم.
1: رح تكون بشكل أساسي هي مسابقات ومنافسات لجمال الخيل العربي الأصيل، بما يبرز جمال الخيل العربي والإرث العريق والأناقة التي يتمتع بها الخيل العربي الأصيل. نعم، رح يكون إحنا عندنا فعاليات تبدأ بالكيو سنتر، فعاليات للأطفال، وتنتهي بمنافسات الخيل وجمال الخيل العربي الأصيل. طبعا هاي المنافسات يعني تحصل بكل العالم، وإحنا كمنظمين لهي البطولة شاركنا وكنا موجودين من الصين لأوروبا إلى الخليج العربي بكل الأماكن اللي صار فيها منافسات، ومثل ما بقولوا يعني أخذنا كل الخبرات الموجودة عشان نحطها اليوم في مدينتنا، في مدينة روابي.
0: جميل جميل جميل جدا. طيب خلينا نشوف هلأ، يعني شو اللي بيميز هاي البطولة مثلا هالسنة، مثلا أعداد المشاركين من الخيول الفرسان في هاي النسخة قديش متوقع يكون؟
1: شوف، الحقيقة ما يميز هاي البطولة بشكل أساسي هو وجودها في مدينة روابي.
0: نعم.
1: في وسط فلسطين.
0: نعم.
1: هذا بداية.
0: الإشي
1: الثاني، رح يكون عدد الحضور ضخم جدا جدا جدا، ما يتجاوز 10,000 بني آدم إن شاء المولى.
0: إن شاء الله.
1: وعدد الخيول تجاوز معنا 300 رأس خيل خلال 3 أيام.
0: جميل.
1: وهذا يعد يعني من الأرقام الضخمة.
0: أكيد. طيب كيف التحضيرات لاستقبال هذا العدد الكبير من الخيول؟ عم نحكي عن أعداد كبيرة من المتوقع يكون من الزوار كمان خلال هاي الأيام 3 إن شاء الله.
1: يعني إحنا الحقيقة يعني رتبنا الأمور بما أعلى المستويات، ويعني بكل التجهيزات لاستقبال الخيول ولاستقبال المالكين ولاستقبال المتفرجين من البداية إلى النهاية، ويعني عملنا على أعلى التجهيزات الحقيقة بما يسر الجميع وبما يليق بنا وبما يليق بالخيل العربي وبما يليق في مدينة روابي.
0: جميل جميل جدا. طيب بخلال هذه الأيام 3 خلينا نشوف رح يكون، يعني مثلا غير الفعاليات المسابقات، يعني حطنا شوي بالأجواء، سرب لنا كمان معلومات عن هذه الأيام 3.
1: يعني أنا بفضل الجميع يجي ويحضر على أرض الواقع.
0: أكيد أكيد، بس برضه عنصر التشويق مهم.
1: لا نعم، أكيد راح يكون أجواء عائلية. إحنا حكينا عن الأطفال، وأكيد راح يكون في أجواء عائلية، وراح يكون الصورة الحضارية التي يعني صراحة أشعر إن إحنا كشعب فلسطيني نستحق. إحنا شاركنا في كثير من هاي الفعاليات مثل ما ذكرت سابقا، وأنا يعني لا أشعر إن إحنا يعني لا نستحق مثلهم، وبدي أقول أفضل كمان.
0: أكيد.
1: لأن إحنا كشعب يعني لا أشعر إن في حدا يعني يستحق أفضل منا يعني.
0: أكيد أكيد. أوقات البطولة من أي ساعة لأي ساعة رح تكون؟
1: أوقات البطولة طويلة، من 10 صباحا حتى 10 مساء رح تكون بإذن الله.
0: بإذن الله في وقت للجميع.
1: نعم.
0: طيب أنا كمان
1: عم
0: بشوف في مشاركة لحكام دوليين، في شخصيات متخصصة، في منافسات، كيف تعتمدوا على التحكيم؟ كل هالقصص.
1: نعم. بشكل أساسي البطولات مثل هاي تجري بتحكيم دولي لنضيف نوع من النزاهة والشفافية بحيث أنه لا يكون في تضارب بالمصالح أو ما إلى ذلك. إحنا الحكام جاي عنا من إسبانيا، من إيطاليا، من بلجيكا، من بريطانيا ومن الإمارات. نعم. جميل. وتجري هاي المنافسات الحقيقة، يعني إذا بتحبوا نشرح لكم.
0: طبعاً.
1: خمس نقاط أساسية بتم التحكيم عليها. النقطة الأولى اللي هي الهوية العربية، لما يدخل الخيل كيف الحكم ينظر إلى الكاريزما، الشخصية، العنفوان، بكون صاحب الشخصية تاعت الخيل العربي. هاي نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين هي الجسم، كيف تكوين الجسم والتناسق، لأن الخيل العربي يتميز بالبنية والجسم المتناسق القوي. النقطة الثالثة وهي الرأس والرقبة، مجتمعات هنا نقطة مع بعض، جمال العين وجمال الرأس والجبهة والأذن وباقي التفاصيل. النقطة الرابعة وهي القوائم، لأن من المهم جدا للخيل العربي أن يتميز بقوائم صلبة وقوائم قوية جدا. والنقطة الأخيرة هي الحركة، الحركة التي يدخل بها الخيل العربي إلى ساحة الميدان. هاي النقاط الأساسية الخمسة اللي بتم التحكيم عليها من جميع الحكام. بيكون بالساحة في عندنا خمس حكام، العدد غير محكوم، ممكن يكون خمسة أو أقل أو أكثر، وبكون كل حكم بإعطاء علامة وبنأخذ الأفرج تاع الحكام بطلع. هلا هاي الجولة تاعت الخيل هي لا تتجاوز الدقيقتين في الميدان، ولكن كما بقولها كل مرة إنه لصاحب ومالك ومربي الخيل هي سنوات من العمل ومن التعب لتحسين الصفات والعمل على الجيل الأول والجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع وما إلى ذلك. فهو عمل دؤوب جدا ويعني مرهق جدا لمربين الخيل العربي لأجل هاي الدقيقتين، وهي تكون الحاسمة لسنوات من العمل. وإن شاء الله نتمنى التوفيق للجميع. أكيد
0: أكيد. البطولة من 25 ل 27 رح تكون إن شاء الله.
1: صحيح، خميس جمعة سبت، 25 26 27 6.
0: والأوقات طويلة، من العشرة للعشرة. صحيح.
1: نعم المجال مفتوح للجميع. أهلا وسهلا بالجميع إن شاء الله.
0: يعني هيك بس قبل الختام وقبل ما نحكي عن الرسالة، قديش هاي البطولة خليني أقول يعني بتعكس تراث، أنا من وجهة نظري هيك شفتها، بتعكس أصالة الخيل العربية مثلا بفلسطين تحديدا وبالمنطقة بشكل عام.
1: الحقيقة الخيل العربي قد يتفاجأ يعني البعض أن إحنا كملاك خيل نملك خيول عربية تمتد أنسابها إلى الجيل، يعني نعرف ونعلم أسماء الجد الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر. وهذا هذا الإرث موجود قديما. كما لما كانوا يبيعوا قطعة من الأرض كانوا يكتبوا حجة، ما تسمى بالحجج.
0: صحيح.
1: وكذلك الخيل العربي عندما كان يولد مولود جديد تكتب حجة رسمية موقعة أن هذا الخيل ابن هذا الفرس وابن هذا الحصان. وهذا الإشي موثق وموجود بالتاريخ، وهذا الإرث يمتد من ذاك الوقت إلى اليوم، ونحن يجب أن نقوم يعني صراحة بالمحافظة عليه. صح. وأن إحنا نشجع برضو أبنائنا ونعمل توعية كمان داخل المجتمع الفلسطيني في حب الخيل والحفاظ على هذا الإرث حقيقة.
0: وعلى سيرة حب الخيل، كيف بتشوف مجتمعنا يعني بركب خيل كويس، عنده هاي الثقافة ولا لا لسه بدنا نشتغل أكتر شوي؟
1: شوف يعني مهما يكون هي موجودة.
0: طبعا
1: يعني معظم الناس اللي ممكن نحن نشوفهم لو احنا تركنا خيل يركض بميدان حتى غير المتخصص يعني ترى شوي يعني يصفن ويأخذ تركيز، لأن الخيل فيه من الكاريزما وفيه من العنفوان إنه يشدك ويأخذ من اهتمامك.
0: صح.
1: وهذا الإيش، هذا الشيء موجود يعني حتى لغير المتخصصين، وهذا الإشي إحنا بنشوفه كثير. بنشوف ناس ما عندها خيل وحاطة صورها مع خيل وبتكون موجودة مع خيل وبتحب تزور الخيل، فهذا الشيء جدا موجود.
0: هو الخيل هيك بتحسه إله رونقه الخاص فعليا، يعني كثير من الناس بتحب تشوفه حتى لو ما ركبت خيل أو ما تعلمت كيف تركب خيل مثلا، بس هو بنحب ينشاف فعليا.
1: طبعا هذا الشيء موجود، وهو غريزيا وبالفطرة الحقيقة. يعني
0: طب بزبط نتعلم نركب خيل يعني بعيدا عن المسابقة ولا له عمر معين؟
1: لا لا لا طبعا طبعا مفتوح، ما في ولا أي مشكلة. لا على العكس، بعض الأطباء يعني بعض، خلينا نحكي جزء يعني نحكي من بعض يعني الخصائص، أو خلينا نحكي بعض الحالات بتصيب الأطفال الصغار، يوصوا بعض الأطباء إنهم يتعاملوا مع الخيل.
0: حلو.
1: التعامل مع الخيل نعم، في علاج بالتعامل مع الخيل، وهذا موضوع طويل أكيد. يحتاج يعني طويل من الحديث يعني.
0: لقدام إن شاء الله بنعمل لقاء تاني. رسالة هيك أستاذ محمد قبل الختام بتحب توجهها لكل حدا عم بيسمعنا ليكونوا جزء من هاي البطولة الجميلة اللي راح تنطلق إن شاء الله بعد يومين؟
1: إن شاء الله. أنا عندي رسالتين. الرسالة الأولى إن إحنا من نحكي لكم إحنا كمجتمع خيل خلينا نقول متميزين بالاتجاه إن إحنا نجمع كافة الوطن عنا في هاي البطولة. فإحنا من شمال فلسطين، من صفد ومن الكرمل إلى الجنوب، تل السبع وبئر السبع موجودين عنا في هاي البطولة. فهذا التجمع الكامل هذا موجود إحنا عنا، نقطة أولى. نقطة ثانية، إحنا بندعو الجميع إنه يجي يحضرنا لو مش مشارك، يحضرنا لحتى إنه يرى ويستمتع بالشغف اللي إحنا اشتغلنا عليه، ويشوف الرقي والأناقة اللي إحنا سايين فيها في هاي البطولة في مدينة روابي، ونتشرف فيكم جميعا
0: إن شاء الله. يعني كل التوفيق للجميع، وشكرا جزيلا لتواجدك معنا لليوم أستاذ محمد.
1: أهلا
0: وسهلا. الله يسعد لي هالصباح. أستاذ محمد بخو أحد منظمي البطولة، بتخيل رح يكون يعني أيام جميلة ومميزة فعليا بالبطولة اللي راح تقام ب 25 و 26 و 27 في مدينة روابي.

وبهيك مستمعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. للمزيد تابعونا على حياة دوت بأس وقناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس

الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: إنها الساعة 12 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 26 درجة مئوية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة مداهمات واعتقالات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت لعدد من الفلسطينيين. كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم عن أوضاع قامت بوصفها بالكارثية تعيشها الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون في ظل الاقتضاض الشديد والإهمال الطبي المتعمد وحرمان الأسيرات من أبسط الحقوق الإنسانية. اقتحم عشرات المستعمرين اليوم الموقع الأثري في بلدة سباستيا شمال غرب نابلس بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. أفادت إيران اليوم باختتام المحادثات الفنية والتي جرت في سويسرا ضمن المفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل لمتابعة الملف النووي والعقوبات، وذلك بعد 6 أيام من توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين. تنطلق اليوم جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، تمتد لثلاثة أيام متواصلة، فيما صرح مسؤول أمريكي بأن القيادة المركزية الأمريكية أطلقت آلية جديدة لمراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله لمتابعة تطورات الأوضاع الميدانية. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع بيت فوريك سالك ودير شرف سالك، سرة سالك، عورتة سالك، المربعة سالك، وطريق 17 والبادان أيضا سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي اس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلس. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الثلاثة صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي. هواها نابلسي. أنتم بالاستماع، أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

بتعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في خرب صغيرة اسمها الشجرة قائمة بهدوء على تل شمال مدينة سلفيت، تتطلع الخربة على الريف الفلسطيني وكأنها بتحرسه من بعيد، كأنها بتقول أنا من فوق شايفة كل شي وبتذكر كل شي. كانت مزدهرة وناسها طيبين بيعيشوا من الزراعة والرعي وأراضيهم كانت بتكفي وبتزيد. تعرف إنه اسمها الشجرة مش جاي من عبث، فيها روايات بتحكي إنه كان فيها شجرة ضخمة معمرة الناس بيجتمعوا تحتها ويحكوا قصص ويحلوا مشاكلهم كأنها مجلس أهل القرية. تم تهجيرها سنة 1948 بعد ما هجمت عليها قوات الاحتلال، الناس انسحبوا منها تحت القصف والخوف، وكتار منهم راحوا على مخيمات اللجوء، ومن يومها الشجرة صارت خربة. بس بين أشجار الزيتون المهجورة لسه في حجارة من بيوت أهل القرية، إحجار مسنودة على بعضها كأنها بتحاول ما تنهد عشان تضل شاهدة على اللي بيصير. أهل الشجرة اللي تهجر

0: هو وعد إنه مهما تغيرت الخرايط في يوم رح تنزرع الحياة من جديد وترجع الضحكة لأرض ما ماتت بس لساتها بتستنى أهلها.
1: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
2: هو هو شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ بصراحة أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم
3: ترد الروح. 1 1 1

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه دجاج طازج خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور نابلس شارع سفيان السيتي مول احفظوا رقمنا منيح سلم 221
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبة الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة بخفف المغص والانتفاخ والغازات قدرة الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب مش بس هيك بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية شاي الإمبرس الألماني جودة عالية خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة.

0: بربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
3: الساعة الآن 1 ظهرا.
4: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 26 درجة مئوية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، إلى جانب اقتحام عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها وإخضاع سكانها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات. كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم عن أوضاع قامت بوصفها بالكارثية تعيشها الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون في ظل الاكتظاظ الشديد والإهمال الطبي المتعمد وحرمانهن من أبسط الحقوق الإنسانية. اقتحم عشرات المستعمرين اليوم الموقع الأثري في بلدة سباستيا شمال غرب نابلس بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. أفادت إيران باختتام المحادثات الفنية التي جرت في سويسرا ضمن المفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدة الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل لمتابعة الملف النووي والعقوبات، وذلك بعد 6 أيام من توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين وبعد مرور 116 يوما على اندلاع الحرب. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران ستتعامل بحرية كاملة مع الأموال المجمدة التي سيفرج عنها قريبا، مشددة على أنه لا توجد أي قيود على كيفية استخدامها، وأوضحت أن الإعفاءات المتعلقة ببيع النفط الإيراني دخلت حيز التنفيذ منذ يوم أمس، معتبرة أن هذه الخطوة تعزز من قدرة البلاد على مواجهة الضغوط الاقتصادية. تنطلق اليوم جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن تمتد لثلاثة أيام متواصلة، فيما صرح مسؤول أمريكي بأن القيادة المركزية أطلقت آلية جديدة لمراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله ولمتابعة تطورات الوضع الميدانية. في تصريح مثير للجدل، أكد وزير المالية سموتريتش في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المفاوضات الجارية مع إيران لا تعني شيئا لإسرائيل، مشددا على أن تل أبيب ليست طرفا فيها ولا ترى لها أي تأثير على سياستها الإقليمية. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك البادان، سالك بيت فوريك، سالك المربعة، سالك عورتا، سالك سرة، أزمة وتفتيش للخارج، كذلك دير شرف أزمة وتفتيش للخارج. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
2: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
0: حالة الطقس،
6: الأرصاد
0: في درجات الحرارة،
6: حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثة صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 2:00 مساء.
2: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الثلاثة صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
4: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2:00 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 23 من حزيران للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 27 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين.

هيئة الأسرى أوضاع كارثية للأسيرات في سجن الدامون وسط اكتظاظ وإهمال طبي. وخطة إسرائيلية جديدة لغزة، توسيع ميداني ومدينة خضراء في رفح.

ورفع العقوبات الدائمة عن إيران معقد وسيستغرق لسنوات. في الثانية أيضا، شهدان وجريحان جنوبي لبنان قبيل انطلاق جولة مفاوضات جديدة بواشنطن.

0: وأيضا في الثانية نبدأ بمتابعة سريعة لآخر التطورات الميدانية، ونبدأها في مدينة نابلس وما حدث صباح هذا اليوم. وللوقوف على كافة التفاصيل ينضم لنا الزميل عبد الله البحش لي يعني يضعنا بآخر التطورات وما حصل من اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمختلف المناطق في مدينة نابلس. أسعدت مساء، أهلا وسهلا.
1: أسعدتي مساء أنغام والسادة المستمعين.
0: أهلا وسهلا عبد الله. إذن يعني التطورات الميدانية فعليا وطبيعة هذا الاقتحام وما جرى في هذا الاقتحام، تفضل.
1: يعني بالفعل أنغام، منذ الساعة 12 بعد منتصف الليل بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في اقتحاماته لمدينة نابلس، وكان الاقتحام الأكبر فجر هذا اليوم في منطقة شارع القدس، حيث داهم جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الشهيد نادر ريان، وقاموا بالعبث بمحتويات وتدمير كافة محتويات المنزل واحتجاز شقيقه بعد أن قيدوا يداه، وتم احتجازه حوالي لثلاث ساعات قبل أن يفرج عنه. في ساعة الصباح الباكر أيضا كان هناك اقتحام لبلدة سباستا إلى الشمال الغربي من مدينة نابلس لمجموعة من المستوطنين الإسرائيليين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
0: نعم.
1: الاقتحام الأبرز كان هو للبلدة القديمة اليوم في مدينة نابلس عند حوالي الساعة 9:30 صباحا. قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تقدر بعشر آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت محيط البلدة القديمة، وترجل الجنود من هذه الآليات واقتحموا حارات وأزقة وأسواق البلدة القديمة في مدينة نابلس. وكان هناك نوع من التهديد الذي مارسه أحد ضباط الاحتلال الإسرائيلي برفقة الجنود، والدخول إلى المحال التجارية واقتحامها، وقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتصوير أصحاب هذه المحال التجارية في منطقة الغربية بالتحديد من البلدة القديمة. وكذلك الأمر في حارة الحبلة، في منطقة شارع الطين، منطقة باب الساحة، ومنطقة شارع النصر، وبالقرب من المسجد الصلاحي الكبير. شاهدنا أيضا يعني أن كان هناك صلف من جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذا الاقتحام ضد الصحفيين الفلسطينيين. يعني تم مهاجمتنا كصحفيين ميدانيين حوالي 5 مرات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، سواء بالملاحقة سواء بالشتائم النابية التي وجهها جنود الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين. وكان هناك جندي إسرائيلي كأنما وظيفته فقط هو التشويش على الصحفيين الفلسطينيين من خلال توجيه أشعة الليزر بشكل مباشر نحو الزملاء في الميدان. قبيل الانسحاب تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا استهداف المواطنين في القنابل الصوتية. لكن المشهد الأصعب ربما كان أنغام في هذا الاقتحام، جيش الاحتلال الإسرائيلي أوقف شاب على دراجة نارية في المنطقة الغربية، وقام بإنزال الشاب من الدراجة وطلب منه أن يقف أمام الآلية العسكرية، وكأنما استخدموه درع بشري لفترة وجيزة بالقرب من مدرسة الفاطمية. ومع بدء انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يقوموا بإطلاق سراح هذا الشاب، طلبوا منه أن يستقل دراجته النارية وأن يتبع الآليات العسكرية الإسرائيلية المنسحبة تحديدا باتجاه حاجز الطور. المشهد كان كالتالي: جندي إسرائيلي يفتح الباب الخلفي للآلية العسكرية، يوجه سلاحه نحو سائق هذه الدراجة ويطلب منه أن يصطحب أو يرافق جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء انسحابه باتجاه حاجز الطور. ما بعد الانسحاب يعني تحدثنا مع أعضاء على الأقل لجنة تنسيق الفصائل مثلا في مدينة نابلس، محللين سياسيين أو اقتصاديين قالوا أن الاحتلال الإسرائيلي في هذه الجولات بالتحديد هو يريد أن يفرض أمر واقع على أهالي البلدة القديمة بالتحديد وأهالي المخيمات أيضا التي تتركز فيها أو تتكرر فيها الاقتحامات، وكأنما الاحتلال يريد أن يطبق سياسة التعايش والتأقلم على وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي لسيما في ساعات النهار وأوقات الذروة في مناطق المخيمات وفي منطقة البلدة القديمة في مدينة نابلس بالتحديد.
0: شكرا جزيلا للزميل عبد الله البحش، أهلا وسهلا، أسعدت مساءً.

في الثانية أيضا خطة إسرائيلية جديدة لغزة وتوسيع ميداني ومدينة خضراء في رفح. وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي من سيطرتها لتصبح شاملة حوالي 70% من أراضي قطاع غزة. أشارت التقديرات أن طبعا هذه تقديرات للمؤسسة العسكرية إلى أن مساحة الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قد تتسع في الأشهر المقبلة. يأتي هذا بحسب موقع ولا العبري في ظل تقييمات تزعم بأن حماس تماطل في تنفيذ الاتفاق وتواصل ترسيخ وجودها في المنطقة وتعمل على تجنيد عناصر جديدة ومستعدة للتجدد القتال. إذن هذه المنطقة أو قيادة المنطقة الجنوبية تركز على ثلاث مسارات رئيسية. أولاً إحباط ما تدعيه التهديدات على طول ما يسمى بالخط الأصفر عبر عمليات استخبارية وهجمات تستهدف عناصر وقيادات حركة حماس، إضافة طبعا إلى حماية القوات والحدود. أيضا توسيع السيطرة الميدانية من خلال تعزيز المواقع العسكرية وشق طرق جديدة، توسيع المناطق الأمنية، زيادة القوات ووسائل المراقبة، والاستعداد لحرب جديدة ضد حركة حماس إذا رفضت الحركة نزع السلاح، إلى جانب طبعا التحضير لمشروع أمريكي في رفح. هذا المشروع يسمى المدينة الخضراء، ووفقا للتقارير تخطط الولايات المتحدة في المرحلة الأولى لإنشاء منشآت في رفح لاستيعاب حوالي 50,000 فلسطيني بعد خضوعهم لإجراءات فحص أمنية.

أيضا في الثانية لهذا اليوم يرى خبراء أن إيران طبعا سوف تستفيد من إيرادات بالمليارات بعد رفع العقوبات المؤقت، إلا أنهم يحذرون من صعوبة رفع العقوبات الدائمة عنها بسبب طبعا التعقيدات السياسية والقانونية والتجارية والإجراءات الكثيرة التي طبعا يحتاجها تفكيك منظومة العقوبات المتراكمة على طهران منذ عقود. إذن من المتوقع أن تجني طهران مليارات الدولارات بعد الإعفاء المؤقت من العقوبات الأمريكية الذي أعلن عنه يوم أمس الاثنين، لكن عددا من الخبراء يتفقون على أن رفع القيود المفروضة منذ أكثر من 40 عاما ينطوي على تحديات قانونية وسياسية وتجارية سوف يستغرق معالجتها سنوات عديدة.

0: إذن أيضا مستمعينا الكرام لازلنا نتابع وإياكم في الثانية. اليوم في لبنان نتحدث عن استشهاد شابان وإصابة اثنان بجراح نتيجة لقيام جنود الجيش الإسرائيلي بإطلاق نيران عندما على الشبان طبعا عندما كانوا قرب جرافة تعمل على فتح الطريق في مناطق جنوبي لبنان بحسب ما أفاد الدفاع المدني اللبناني أيضا. وهذا يأتي في ظل الحديث أنه من المقرر أن تنطلق مفاوضات هذا اليوم بين واشنطن ولبنان. هذه المفاوضات سوف تستمر لمدة 3 أيام تقريبا، ولكن بالتزامن مع انطلاق هذه المفاوضات سموتريتش كان يقول أن مفاوضات إيران لا تعني إسرائيل أي شيء ولن تنسحب من لبنان. لذلك هل فعليا أن الاتفاق الأمريكي يعني جرح أو أحرج إن صح التعبير نتنياهو على استخدام حيل معينة ليتجنب نتنياهو الانتقادات الداخلية؟ دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
1: إسرائيل منشغلة بشيء آخر تماما، هو بالقيود الموجودة أو غير الموجودة على جنود الاحتلال الإسرائيلي في الميدان. نتنياهو يوميا يفعل كل شيء، مقاطع فيديو، تغريدات، تسريبات للصحفيين، وكذلك يفعل وزير الأمن إسرائيل كاتس في محاولة للقول للإسرائيليين إن لا تقييدات على جنود الاحتلال في الميدان. فعل كل شيء تقريبا، تبقى فقط أن يضع لافتات في الشوارع يقول فيها بأن لا تقييد على جنود الاحتلال الإسرائيلي في الميدان. لكن على أرض الواقع هناك شكوك كبيرة من قبل الإسرائيليين، حتى من قبل وسائل الإعلام المؤيدة في العادة لبنيامين نتنياهو مثل القناة 14 الإسرائيلية. فبالتالي لجأ نتنياهو بالأمس إلى حيلة وهي إصدار بيان مشترك مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي. صيغة البيان تقول أنه عقد اجتماع شارك فيه نتنياهو، كاتس، رئيس الأركان وقائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، وأوضح نتنياهو لقائد المنطقة الشمالية بأن لا تقييدات على جنود الاحتلال الإسرائيلي في الميدان، ومع ذلك يجري الحديث من قبل وسائل إعلام إسرائيلية عن تقييدات. أولا لا استهداف لصور ولا لبيروت بحسب ما تنقل القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، ولكن أيضا فيما يتعلق بالميدان نفتالي بنت وهو واحد من أقطاب المعارضة الإسرائيلية ورئيس الوزراء الأسبق في إسرائيل يقول إنه على تواصل مع جنود في جنوبي لبنان، وإن هؤلاء الجنود يمتنعون عن استهداف عناصر لحزب الله، يرونهم بأم العين على حد ما يزعم نفتالي بنت. لكن في العموم هناك إقرار عند جهات ليست قليلة في إسرائيل بأن الوضع الحالي جنوبي لبنان يشكل مأزق، إما أن تتوسع إسرائيل باتجاه شن حرب أكبر وإما أن تنسحب، لأن بقاء الوضع الحالي كما هو عليه معناه أن جنود الاحتلال الإسرائيلي سيتحولون إلى مصيدة لعناصر حزب الله بحسب ما صرح أكثر.
0: أيضا نفتالي بنت كان قد أكد على رؤيته السياسية القائمة على ضم مساحات شاسعة من الضفة الغربية، معتبرا أن مناطق سي وهذه المناطق تبلغ مساحتها حوالي 60% من إجمالي الضفة، في النهاية سوف تكون جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل كما يقول هو. وفي المقابل أشار أن المناطق A و B سوف تخصص فقط لما قام بوصفه بالحكم الذاتي الفلسطيني، وهو ما يعكس رفضه القاطع والمباشر لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

0: ونتابع أيضا في الثانية بآخر التطورات. الآن هيئة شؤون الأسرى والمحررين كانت قد كشفت في بيان لها اليوم عن أوضاع قامت بوصفها بالكارثية، طبعا هذه أوضاع الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدمون في ظل الاقتضاض الشديد، الإهمال الطبي المتعمد، حرمان الأسيرات من أبسط الحقوق الإنسانية. كانت الهيئة أفادت وأوضحت أن محامية الهيئة أطلعت خلال زيارتها للسجون على الظروف المعيشية والصحية للأسيرات، مشيرة إلى أن سجن الدمون يضم حوالي 87 أسيرة فلسطينية بينهن 3 أسيرات من قطاع غزة، فيما تشكل الأسيرات المعتقلات إداريا حوالي ثلث العدد الإجمالي. مرة أخرى، أوضاع الأسيرات صعبة للغاية، فالأسيرات يعانين من أوضاع صحية صعبة تستدعي العلاج الفوري والرعاية الطبية المتخصصة، إلا أن إدارة السجون تواصل حرمان الأسيرات من العلاج وتلقي العلاج المناسب. هناك توتر آخر في العالم مستمعين الكرام، وهو ما بين اليابان والصين، والأخيرة تحذر من تهديد طوكيو. ما يحدث فعليا في اليابان والصين وما قصة هذا التهديد للنظام الدولي لطوكيو؟ دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
1: حقيقة هذه المخاوف الصينية بدأت منذ عدة شهور عندما أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية آنذاك بأنه في حال كان دلعت حرب وشنت الصين هجوم على تايوان فإن اليابان ستتدخل للدفاع عن مصالحها وعن نفسها عسكريا. منذ ذلك الوقت بدأت الصين تشعر ببالغ القلق تجاه التوجهات أو النزعة العسكرية اليابانية، حيث طالما كان هناك تعاون اقتصادي حقيقة بين الصين واليابان على مدى السنوات الماضية، لكن يبدو أن الأوضاع شهدت توتر منذ ذلك الحين، منذ ذلك الإعلان. وأيضا شهدت يعني الصين لاحظت عن تقارير تشير بأن اليابان تتعاون عسكريا مع بعض الدول خارج المنطقة، كان آخرها ما جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية الصينية اليوم بأن هناك تقارير تشير إلى أن أوكرانيا تسعى إلى إنتاج طائرات أو مسيرات بدون طيار داخل اليابان. وقبلها كانت هناك تقارير تشير إلى تعاون ياباني بريطاني وتعاون بريطاني أمريكي في المجال العسكري، وبطبيعة الحال ذلك يثير كثير من القلق بالنسبة للصين، حيث أن الصين تقول بأن اليابان لابد أن تلتزم بالنظام الدولي القائم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وهو منع اليابان من امتلاك أسلحة قوية وفتاكة، وذلك بقرار من الأمم المتحدة ومجلس الأمن في ذلك الوقت. ويبدو أن الصين باتت تلاحظ أن اليابان تضرب كل تلك القوانين والأنظمة بعرض الحائط، مدعومة ببعض الدول من خارج المنطقة كما تقول الصين، وذلك لا شك أنه يثير الكثير من القلق لدى الصينيين، خاصة عندما يعني نلاحظ أن الصين واليابان لها تاريخ حافل بالدموية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وما فعلته اليابان في المدن الصينية من مذابح وأعمال تقول الصين بأنها إجرامية وشنيعة. وبالتالي الصين تراقب عن كثب توجهات اليابان، خاصة فيما يتعلق بتطويرها للأسلحة وتعاونها العسكري مع.
0: إذن مستمعينا الكرام، وقبل الختام، أقصت الجزائر الأردن من بطولة كأس العالم بعد ما قلبت تأخرها إلى فوز بـ2 مقابل هدف، وبالتالي هي حصدت أول 3 نقاط لها وتبتعد بفارق الأهداف عن النمسا صاحبة المركز الثاني في المجموعة العاشرة مع تبقي جولة أخيرة للدور الأول. وبالتالي المغرب والبرازيل يسعيا إلى حسم تأهلهما للدور المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في مونديال 2026، فيما تتأمل قطر وتؤمن قطر بحظوظها الضئيلة للتأهل عندما تلاقي البوسنة والهرسك. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أسقنة راديو حياة على التليجرام، ونوفيكم دائما بآخر التطورات. على رأس الساعة، في أمان الله.
2: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
3: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
7: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
7: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
3: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
4: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح.

0: سلم 221. إنها الثالثة مساء. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 27 درجة مئوية. شنت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم أوضاع كارثية تعيشها الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال في ظل الاقتضاض الشديد والإهمال الطبي المتعمد. أفادت إيران اليوم اختتام المحادثات الفنية التي جرت في سويسرا ضمن المفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدة الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لمتابعة الملف النووي والعقوبات. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران ستتعامل بحرية كاملة مع الأموال المجمدة التي سيفرج عنها قريبا، مشددة على أنه لا توجد أي قيود على كيفية استخدامها. تنطلق اليوم جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، تمتد لمدة 3 أيام متواصلة. يأتي ذلك بالتزامن مع استشهاد شابان وإصابة 2 بجراح جراء قيام الجنود الجيش الإسرائيلي بإطلاق نيران رشاشتهم باتجاههما. أكد وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش في مقابلة مع إذاعة الجيش أن المفاوضات الجارية مع إيران لا تعني شيئا لإسرائيل، مشددا على أن تل أبيب ليست طرفا فيها ولا ترى لها أي تأثير على سياستها الإقليمية. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، البدان سالك، بيت فوريك سالك، دير شرف أزمة للخارج، سرة أزمة أيضا للخارج، عورتة سالك، والمربعة سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الثلاثة صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
2: عارف

0: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

بحبك مليون بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلو

0: 98.8 حياة فهم.
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حياة

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الرابعة مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الثلاثة صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
3: شوفي ما في

0: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
1: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
0: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
1: شو في ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
0: شو في ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: يا مساء الخير والورد والفل، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج شو في ما في. مساء الخير اكيد لكل حدا بيسمعنا على 100.8، وان شاء الله رح يكون كمان موجود معنا اكيد على اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك، ولا كل حدا بيكون بيسمعنا متابعنا هيك بصمت من سيارته من بيته من شغله. بنمسي عليكم جميعا، وان شاء الله يومكم كان حلو وشفتوا هيك ناس حلوه، ناس انتم بتحبوها، ناس هيك بتتفائلوا لما تشوفوها. ودائما بنحب نحكي لكم ربنا يهدي بالنا وبالكم، وحلقه جديده من برنامج شو في ما في وسؤال جديد بالاضافه اكيد للسؤال. فمواضيع كثيره احنا بالعاده هيك بنطرحها مع بعض بهالبرنامج. ومساء الفل رائد كمان.
1: مساء الخير طبعا لك اميره، مساء الخير لجميع المستمعين، واحنا بحلقه جديده من برنامج شو في ما في.
0: كيفك اليوم؟ ان شاء الله
1: الحمد لله تمام، الامور ماشي الحال
0: الحمد لله،
1: ان شاء الله الجميع كمان الامور تمام التمام تكون.
0: شو بدنا نحكي اليوم يا رائد؟
1: والله انا مش عارف
0: برضه، هذا سارقته منك انا، دير بالك. ها
1: هات نشوف شو اللي
0: سارقته من القائمه اللي انت بعت لي اياها.
1: شو اللي
0: يعني منيح في قائمه بعت لي اياها رائد صراحه اطلع عليها هيك. طيب
1: حاطه سؤال شو اكثر؟
0: لا هذا منك ولا من هند؟
1: مش عارف،
0: اسمع انا بنسى.
1: مش مني هذا،
0: شكله من هند. هذا من جهره تحيه ام سعد طبعا، هذا من هند صح.
1: شو اكثر شغله الناس تفهمها عنا غلط؟
0: هلا حكت لي اياها هند، قالت لي هذا السؤال حلو اساليه، قلت لها من عيني رح أسأله أنا ورائد. فحلو لطيف. يعني أكيد في كتير ناس تفهمنا
1: يعني
0: غلط.
1: إيش يعني؟ كيف زي إيش؟
0: يعني شغلة أنت بتعملها بس الناس ما أخذتها عنك بشكل غلط، أنت مش هيك، ما أخذتني عنك صورة وأنت بشكل تاني، أنت مش هذا البني آدم أو مش هاي الصورة اللي راسمتها الناس عنك. تفكر؟
1: أنا بديش أجاوب، خلي الناس يتجاوب.
0: لا من نجاوب بس بعد الناس، نجاوب بس بعد الناس. خلينا نحكي مثل الفل أم العبد، يسعد مساك يا أم العبد. إذا سؤالنا اليوم بناء على أم سعد، فاقترحت علينا نسأل إنه شو أكتر شغلة الناس بتفهمها عنك غلط؟ يعني كتير في شغلات الناس تاخدها عنا بصورة غلط، ممكن من شغلات بسيطة إحنا بنعملها أو تصرفات ما بتكونش قصدنا إنها تطلع منا بهاي الصورة، فالناس خلص لما يلزقوا فيك إشي ما بيغيروهاش مع الأسف. فكتير شغلات ممكن الناس مرقوا بمواقف أخذوا الناس عنهم صورة وهم مش هيك. أبو علي مثل وردات يا أبو علي، فأي حدا أكيد بيحب يشاركنا على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. شو بدك تسمعنا؟

0: حاسس السؤال سؤال توجيهي.
1: ليه؟
0: صعب.
1: لا
0: جابوا الناس
1: عاد حلو. هلا المهم بما نشوف اجابات الناس ما لا بدناش نسمع اغاني، الاغاني لبكره. نحكي للاردن هارد لك بما انهم خسروا يا رائد قدام الجزائر 2-1.
0: انت مع مين؟ اردني جزائري ولا
1: انا ولا مع حدا؟ انا مع اللي بيفوز.
0: وليش قلتي لهم حظا اوفر للاردنيين؟
1: يعني حظا اوفر انه ان شاء الله بتعوضوها.
0: الجزائر زينا زيهم، عرب عرب.
1: يعني مين بدك اشجع؟
0: ما انا بسألك. اثنين عرب، هاي دان وهاي دان. هاي عين وهاي عين. هاي عين بتطلع. انا ما بشجعش اي حدا فيه يعني.
1: أنا
0: يعني اللي بيفوز يفوز لانهم بالنهاية عرب.
1: طب قال لك حتى اللي بيفوز اللي ما بيفوز انا بشجع الجزائر. ويلا
0: عادي شجع
1: الجزائر. بشجع الجزائر حر.
0: بشجع
1: الجزائر والارجنتين.
0: انا بشجع مصر مثلا، وين المشكله يعني؟
1: هلا بين مباراه اليوم انا حكيت على الجزائر بس بالبقيه العرب محتاره صراحه بين المغرب ومصر، فانا راح اروح مع اللي بيفوز لقدام. بس التنين صراحه سفاحين ولعبهم كتير كتير حلو، بس بحير الاشي بين المغرب وبين ومصر. يعني هاي عين وهاي عين. المشكلة إنه التنين لعبهم حلو. يعني شفت لهم كم مقطع هيك كم ثانية، صراحة لعبهم كتير حلو. فما بنعرف مين رح يكمل، مين رح يفوز، مين رح ما ندري. بس إن شاء الله حدا عربي. يعني شو في اليوم مباريات؟ في اليوم ضل إشي
0: طبعا لسه ماشي. ما احنا قلنا لك
1: صح شهر. شهر شهر مين في اليوم؟
0: طب احنا اليوم لعبة فرنسا والعراق.
1: مين فاز؟
0: فازت فرنسا على العراق 3-0. طبعا
1: هاي امبارح. مش امبارح.
0: امبارح بالليل الساعه 1 او الساعه 12 صار الساعه 12
1: الساعه 12
0: بين الشوطين كان اجت عاصفه دخلت على الطريق قريب الساعه تقريبا لرجعت الشوط الثاني كان شوط الاول 1-0 وخلصت 3-0 وفرنسا يعني من الفرق المرشحه لتاخذ البطوله.
1: طيب
0: يعني على الورق هي رقم 1
1: فرنسا.
0: فرنسا
1: هاي فرنسا فيها مبابي مو
0: بس هلا بس هلا اللي حامل الفريق اوليسيا
1: مخسنين لانه هم من
0: باب انت لانه بيلعب مع ريال مدريد. باب
1: لا هو بيلعب مع ريال مدريد ولا
0: ما عامل مشاكل اصلا وين ما حتى المنتخب عامل مشاكل
1: ما دخلنا.
0: والنرويج فازت كمان على السنغال 3-2 وبعدها كانت مباراه الاردن والجزائر. مستمعينا على العموم الليله راح تكون في مباراه البرتغال واوزبكستان، هاي راح تكون الساعه 8 وغانا وانجلترا راح تكون الساعه 11. المباراتين اللي هو على 8 وعلى الساعة 11.
1: فيش حدا عربي؟
0: عرب مش يعني مش اليوم. يعني أتوقع اليوم الثاني راح يكون على الساعة 10 ليلا باليوم الثاني بين البوسنة والهرسك وقطر. هاي
1: طب الأردن حترجع تلعب؟
0: ضلت مباراة مع الثالثة مع الأرجنتين.
1: هلا هاي اكيد يعني واضحه شو رح تكون النتيجه، بس يعني بتفيدها هاي اللعبه اذا فازت
0: بس طلعت من البطوله
1: حتى لو فازت. طب خلص بلاها خلص.
0: بس يعني انه تخيل الاردن تفوز على الارجنتين، تاريخيا انه الاردن فازت على الارجنتين يعني
1: ما ظنيت. انت بتظن؟ ما اظن.
0: انا فيش كل شيء من عجائب الدنيا. كل شيء ممكن يصير.
1: بتكون من عجائب الدنيا بعدين لو فازت. هي رائد بيحكي على الفاضي.
0: مش على الفاضي ماشي، بس انت يعني تاريخيا انه الاردن
1: انه بس على ارض الواقع ما فيش
0: شيء شيء كثير كبير. زائد انه يعني ترتيب العالم انه تكون مثلا ترتيب الاردن 50 يصير مثلا 20 لانها في مباريات فازت فيها كذا، هذا بيساعد يعني بكون لها حضور اكثر يعني على العالم.
1: ممكن برضه. طب خلينا نشوف وفاء. يسعد مساك يا وفاء. مشاهر يسعد هالمسا وبتمسي على رائد. مشاهر بتلعب طالبة منا الأغنية. قاسم مسا الوردات لمتابعين ومعجبين راديو حياة، أهلا وسهلا نفس الناس ونفس نابلس. أبو علي بيحكي لنا خليهم يعني يفكروا فيك زي ما بدهم، فعلى يعني على فعلهم أنت تؤجر، وخليهم يحكوا يلي بيحكوا عنك. فأنت كل ما كان عندك ثبات كلامهم هيك رح يتلاشى. عيش زي ما انت بدك واثبت على الاشي اللي انت بدك اياه. يعني ما حلو. تتأثر بالناس ويفكروا شو ما بدهم
0: بس
1: يفكروا.
0: حلو. بس اغلب الناس بتتأثر في الناس للأسف.
1: تتأثر بالناس؟
0: اغلب الناس بقولك تتأثر
1: انت بالناس. بتتأثر بالناس
0: بجوز ممكن لما كان صغير واحد ممكن كان ما عندوش خبرة في الحياة. ممكن انه
1: هلا
0: انه الواحد يقول انه ليش هاد فكر علي هيك وانا مش هيك، ليش كذا بصير، لاحق كل حدا، لانه بكون الانسان اولها يعني عايش ببراءة انه يرضي الكل. وبزعل اذا حدا اتضايق منه. لا هلا الواحد
1: بس جورج والسوف بقول لك كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر.
0: ماشي يا سيدي، هو حكى بالزمانات بس هو بجوز عنده خبرة من كتر ما تخوصها،
1: ممكن
0: فغنى هاي الاغنية. ففي ناس لسه بداية عمر لسه مش متخوصة من الـ من الـ من الـ يعني من الناس اللي حواليهم، فبتصير انه تتأثر انه اي حدا فهموش بموقف اي بده يتضايق.
1: بلا
0: فحسب الخبرة بالحياة،
1: اللي فهمك غلط بيقدر يفهمك صح، ما يعني عادي شو ما فكروا شو ما حكوا، مش يعني الناس مش معيشينكم عادي، فطبيعي. انا صراحة ما بتأثر، لو بتأثر كان زمان قعدت بالبيت، لو بدي اتأثر من حكي الناس على كل المستويات يعني. بس انا حدا لا يتأثر ولا بقلق،
0: بشوف انه الاغلب الناس تتأثر
1: ممكن، بس ما تخلوا عن جد حكي الناس يأثر عليكم شو ما كان، بكل الجوانب بكل اشي انتو بتعملوه ما تخلوا الناس تأثر عليكم، تأثر على نفسيتكم على شخصيتكم. بالنهاية الناس يعني مش عايشين معكم، مش عاملين لكم اشي، ما بعطوكم مصروفكم، ما بعطوكم راتبكم، فعادي اللي بيفكر عليك بطريقة غلط بيقدر يصحح ويفكر عنك بطريقة صح، يعني الاشي بيكون واقف عليه، فعادي نسمعهم كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر، لأنها تناسب يعني موضوع الحلقة صراحة. ليلى هريش، مساء الخير يا ليلى. إذن سؤالنا اليوم بيحكي شو أكتر شغلة الناس بتفهمها عنك غلط على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: بعلم سامي. انا بحكيش عن حالي، بحكي عن الناس.
1: انه
0: بقول لك اخر واحد، اهم شيء رايك انت في نفسك وثقتك في
1: انا. هو بيحكي انه في ناس بتتاثر،
0: بحكي انه اغلب الناس تتاثر.
1: احنا لا نتاثر،
0: احنا

0: كمان نحكي مساء الخير ليوسف. اهلا وسهلا يا يوسف. ابو علي بيحكي لنا انه بيحكي بشكل عام يعني انه اهم شيء ثقتكم بحالكم ونظرتكم عن حالكم يعني مش مهم الناس. فهي نصيحه من ابو علي لكم يا جماعه الخير. زهرة البيضاء مساء الفل اهلا وسهلا. وكمان بدنا نحكي نقطه مهمه الا وهي انه في ارتفاع للدولار كان اليوم يعني قبل شوي سالنا صراف انه وصل 307 فشكله
1: قديش 3 شيكل و7
0: بوينت 7 بوينت 07
1: واحد بالاجورا يعني 3
0: بس انه فرق يعني كنا 2.96 2.93 من قبل
1: بس هو يتداول عالميا على لساته من 3 شيكل عند الصراف. هلا بدك تجيب دولار بعطيك اياه هون بس انه
0: إيش؟
1: عالميا يعني اقل لسه من
0: ما قليش عالمية. انا قلي اروح عند الصراف لما بدي اصرف يعطيني السعر اللي هو حاليا هلا طلع يعني. فممكن احنا هذا الحكي سالناه من ساعتين ممكن هلا تغير ممكن اختلف ممكن رجع ممكن نزل ممكن طلع فما حدش بيحذر.
1: يعني شيكلين 99 3 شيكل يعني
0: هو قلنا 307
1: 3 شيكل
0: فيعتبر انجاز صراحة بعد كل هالانخفاض يلي مرق فيه الدولار ومرق فيه الدينار وكل هاي الأمور يعتبر إنجاز إنه يعني وصل حد الثلاثة. نأمل إنه يطلع أكثر يصير ثلاثة وإشي مثلا هيك يبحبح حاله ندفع ولا إنه إن شاء الله ما يرجع للتنين وإشي يعني إن شاء الله ولا عمره يرجع لل
1: بفهم إنه عندك رصيدك كله دولارات.
0: لا مش كله للصراحة
1: يعني صدق اسمعك
0: لا مش
1: من وراء بتشتغلي هذا
0: برضو دولار. احنا مستغنيش عن عملة بلدنا وما ولا فيها فيك وفي هيك بس انه فيه يعني خلص طلعوا لنا الدولار ندفع يعني خلونا بس نصرف وبعدها رجع نزلوه ما عندناش مشكلة. شو وضع الطقس كمان؟ انا كنت بحكي لرائد شكلهم الناس مش حابين السؤال اليوم او هيك الناس اليوم نايمه
1: الدنيا شوب
0: الدنيا شوب
1: مكسله.
0: انا والله كسلانه كنت بدي البس رائد البرنامج واروح بس قلت ما بتزبطش قصدي مو هيك بنفس الدقيقه بعملها الخميس.
1: نرجع لاتصال جديد. الو
0: yeah.
1: الو
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام يعطيك العافيه.
2: الله يسعد مساكم مثل مساك. الجميع مثل المستمعين مثل المتابعين. لا سؤال حلو يعني اجى بوقته
0: الله يحل ايامه
2: على الوضع اللي احنا عايشينه.
1: ايوه
2: يعني انا بدي احكي لك بالنسبه للوضع اللي احنا عايشينه شوف ربي يعطيها الصحه ويقويها يا رب العالمين رئيسه بلديه نابلس الاخت عنان الاثيري. يعني لما صارت المبادرات والناس هجموا عليها وكل الأطفال وكل الناس وكل البشر ساهموا بتنظيف البلد يعني هاي مبادرة ما شاء الله حلوة والله يعطيهم الصحة يا رب العالمين إن شاء الله من أمام للأمام للأمام يا رب العالمين. يعني من أسبوع أو يومين أو ثلاثة أو يوم الجمعة لما كان ينطفوا الشجر اللي جنب التربة الغربية ما عجبهوش بعض الناس.
0: ما هو ليه ما عجبهم يا رائد قل له
1: ليه
0: لما نزلوا الشجر على
1: لما قصدك على تقطيع الشجر.
2: ايوه
1: ما هو لو قطعوا الشجر يعني قطعات صغيره ما تكسرت العبور يعني برضو الناس بقول لك يعني اشتغل وعرف كيف تشتغل مش والله انا رميت وكسرت برضو. هلا هذا التصليح مين تصليح العبور يعني كل واحد له عبر من هالعيال بده يرجع يضبطه التظبيط على مين عليه ولا على البلديه هيك الناس صارت
2: هلا في شيء حدا بهون عليه انه يخرب شيء هذا قضاء وقدر بعتبره
0: كيف يعني قضاء وقدر
1: انا اذا مسؤول على شغله بدي انفذها بدي اكون دارسها من جميع الشقات فانا بدي اطلع على شجره جنبها إشي جنبها سيارة مش معقول برضو أقطعها وتنزل
0: وأحكي قضاء وقدر يعني
1: الشجر على السيارة وقول قضاء وقدر. لا هذا شغل لو مش شغل سقطتنا لحالها مش بالشغل.
2: هلا في عندك هاي شجرة شجرات من أكم يوم من أسابيع مش عارفة أي منطقة في نابلس ناس بيحكوا البلدية إيموها هاي الشجرة بتتوقع السيارات إجي مهندس من الزراعة قالهم هاي بتصمدها أسبوعين ثلاثة شهر في طيب ساعة زمان وقعتها سيارة.
1: طب يعني ليش ما قاموهاش
2: يعني
1: مدام الناس مبلغة ليش ما قاموهاش زادت أسبوعين؟
2: ما بحكي لك يعني إنه
1: من قيم السيارة اللي واقفة جنبها الشجرة
2: ملحقها
1: السيارة ما بدهم
2: جوز السيارة تقيلة وهبطت التراب.
1: لا لا لا لا قاسم انت انا بعرفك حقاني هيك انت مش
2: مظبطها. بحكي لك على الوضع، بحكي لك انه الناس مش عاجبها المبادرات اللي بتصير.
1: لا عاجبنا بالعالمين عاجبنا، هاي مش مبادرة هذا شغل، هذا اللي بتحكي عنه قص الشجر وين ما كان هذا شغل مش مبادرة قص الشجر. يعني
2: انت شوف انت قديش في عندك في الفوج السادس، يعني صار الناس اللي يسمعوا الفوج هذا بيعدوه زي ما يعدوا رمضان، الفوج السادس السابع الثامن. يعني شوف قديه محبة الناس، قديش الناس بتتكافل مع هاي المبادرات.
1: احنا مع المبادرات الإيجابية في البلد،
2: البلد حلوة.
1: احنا ما بنحكي على حط مطب مش صح، اه مطب نحط مش صح، هذا معناته في سوء في تقدير المهندس مثلا.
2: يعني شوف الناس
1: الشغل
2: الناس
1: لازم يكون متكتك عقولة اهلنا.
2: هلا الناس مشيوا جول مطحرة، هلا بيصاروا يصطنوا ايش على تنظيف البلد. يعني هاي مبادرة حلوة وإشي يعني
1: مبادرة إيجابية في البلد وين ما كانت. نعم،
2: والواحد إن شاء الله يكون أمام من أمام يا رب العالمين. يعني لاحظ انت قديش هلا في عندك جنب الدار عندي في واحد عمال بصلح عنده دار، كل التمام كل شيء كبوه جنب حاويه
1: هون هون برضه دار البلديه، حدا يبلغ البلديه مشان يجي يخالفه وهو ينظف، لانه هذا مش مسؤوليه البلديه انها تنظف خمه الناس اللي خرجتها وتراب وكذا، مش مسؤوليه.
2: ما شايف كيف اللي بتصير؟ هي اللي بيقول لك بيعجبني وبيعجبنيش، يعني الحق اللي الواحد بيزعل منه دائما، والواحد يكون قوي بشخصيته قوية ما يضعفش من أي إشي قدامه.
0: أكيد
2: عشان هالبلد بده يكون واحد شاطر فتح وفصيح ويحكي كلمة حق ما يخافش من إشي.
1: نعم
2: لهاي هي، يعني بحكي اليوم مع المراقب بهاي صرها 4-5 أيام بتصل علي الصبح قال لي إجيت أنا مبارح صورت هون مش عارف منين هذا الطمم إجي. عرفت كيف؟ هلأ بتمنى من بلدية نابلس إنها تحوط على كل المناطق كاميرات اللي يشوف الناس
1: وتخالف. هم حكوا إنهم أي حدا برمي طمام
0: هذا الصح أصلاً،
1: وين بوسخ وين كذا من المواطنين راح يعني يصير في نظام المخالف.
2: يعني مش مخالفة سهلة، يعني لو كلفت 1000 شيكل 500 شيكل خليه يطبق خليه يتأدب إنه هذا شارع عام وشارع نظيف. نعم. وهذا بليك لنظافة البلد ومحبة البلد، وإحنا مش عبيدين عند أبوك إنه الوسخ وسخ النظف وسخات النظف الغبر اللي بتحطها والوسخ. هاي صحيح. البلد للجميع والناس بحب البلد اللي تكون نظيفة تكون حلوة مش انها تكون هلا بيجي عامل النظافة بنظف هذا الشارع كان شوي بتلاقيين عند ظرف زبالة ولا شيء ولا من الشباك بيرموا، يعني خفت هاي الظاهرة يعني 20-30%.
1: صحيح.
2: وان شاء الله انها تخف لا
1: قدام ان شاء الله
0: ان شاء الله.
2: ورحمه عين الناس ورحمه للشهداء الفرج القريب للاسرى والشفاء العاجل للجرحى والمسعى على خالد من نابلسي زمان ما سمعنا صوتها.
0: يسعد
2: والله
0: يسعد
2: مساك يا رب العالمين.
1: اهلا
0: وسهلا اهلا. طيب يوسف بحكي لنا انه الناس بتفكر وماخذة فكرة عنه انه عايش بالخريج وبيشتغل هناك انه بلقط مصاري عن الشجر.
1: احنا هيك بنعرف
0: حتى احنا هيك بنعرف يا يوسف
1: لقطة اسكندنيا.
0: مش بس انت، اي حدا برا بالخليج يعني المصاري عنده توب، انه فيه يعني فيه سيولة منيحة. وبحكي لنا كمان انه قبل اي شغل لازم الواحد ياخذ احتياطاته واحتياطات السلامه، مش على البركه بيشتغل اللي احنا حكيناها هاي انه الشجر كسر الشواهد وكسر الابور بالمقبره. كمان عندنا وفاء. وفاء بتحكي لنا انه في ناس بيكون كلامها نصيحه ومحبه وخوف عليك، هدول يعني الناس لازم تعملهم اعتبار وتحترمهم. في ناس مهما عملت مش حترضى، وهدول لو ضليت تفكر بكلامهم رح تتعب حالك وتضيع عمرك. أنا أتفق مع هاي المقولة، تتفق؟
1: متفق.
0: سمعنا أغنية ونحكي عن الطقس ولا نحكي عن الطقس؟
1: نحكي عن الطقس مستمعينا. احنا اليوم
0: مش حاسستها شاب صراحة،
1: يعني الحرارة زي ما هي حول معدلها السنوي. اليوم الأربعاء بكرة رح تكون درجة الحرارة ضمن المعدل السنوي العام مثل هذا الوقت من العام، وبتسود الأجواء صيفية عادية مثالية مع جو حار يقتصر على فترة الظهيرة، بعدها رح يعني في تراجع للحرارة ويصير الجو يعني في شوية برودة، يعني برودة منعشة، يعني مش والله حلو. فيها برد. الخميس رح يكون الجو زي ما هو معتدل بالسنوي مثل هذا الوقت من العام، يعني الجو زي اللي رح يكون يوم الأربعاء نفس ما هو نسبي، رح يكون حار وفي فترة الظهيرة، أما بقية يعني الوقت خلونا من العصر فبصير في تراجع على درجات الحرارة، وفي ساعات الليل رح يصبح الجو منعش ولطيف. الجمعة برضو نفس الأجواء مستمعينا، حرارة بس مش حرارة عالية، بعد فترة الظهيرة رح يصير في الجو في تراجع، على الجو مش حيكون جو حار جدا، في
0: يعني لطيف،
1: لطيف راح يكون. نفس الشيء برضو يوم السبت، الأجواء هيك حارة بفترة الصباح لعند الظهيرة، تدخل العصر ففي تراجع شوي لدرجات الحرارة، وبالليل جو حلو إنه الواحد يقعد برا يعني يشمله شوي.
0: أهم شيء القعدة برا صراحة.
1: مو هيك من هون ليوم السبت الأجواء زي ما هي راح تكون،
0: بعدها بتصير ألطف.
1: بعرفش بعد يوم الأحد لسه مش معروف، أما هيك بشكل عام طبعا.
0: هيك بشكل عام يلا. نعم. منيح. نعم. وإحنا هلأ خلص صرنا نقدر نحكي إنه دخلنا بالصيف، يعني
1: دخلنا بالصيف
0: نحكي إنه ما دخلناش دخلنا
1: اليوم الثاني من
0: دخولنا للصيف.
1: نعم نعم
0: يلا. طيب إذا سؤالنا بحكي إنه شو أكتر إشي الناس ما يخطوا فكرة عنك غلط، وبتقدروا يعني لو هيك في مواضيع حابين نحكي فيها، أسئلة معينة، مواضيع نتناقش فيها برضو أكيد متاح لكم، فأي حدا أكيد بحب يشاركنا على 2379143، وكمان اللايف الموجود على صفحة راديو حياة.
1: في كتير ناس ممكن تاخدك على شكلك وبشوفك من بعيد وانت بتحكي، فبقول هذا الشخص شايف حاله، أو هذا الشخص مش عشري، مش اجتماعي، عنده مش عارف إيش، واحد تاني شوف كيف بلبس مش عارف شو، يعني بتدخله في تفاصيل، يعني طول ما أنت مجربتش هذا البني آدم أو ما عاشرتوش يوميا يعني ما بتقدر إنك يعني تفكر فيه فكرة غلط، يعني من من من أول قعدة أو من قعدتين أو ثلاثة.
0: ممكن احنا حكينا من قبل، عملنا حلقة عن الناس اللي بتحكم من أول مرة.
1: ممكن الواحد إنه يكون هو فعلا بيعرف ناس كل يوم بكون معهم ويفهموا بطريقة مش صح، فراح تكون شغلة مزعجة، لأنه صح. هو بيكون لطيف جدا معهم، ممكن يكون هو مقدم لهم كتير أمور بدون ما إنه يطلبوا وكذا وهيك، فبصير إنه يعني يحكوا عنه إنه بأشياء هو يعني مش فيه، مش من صفاته،
0: بيحطوا
1: يعني
0: فيه شغلات مش
1: من
0: مش
1: صفاته
0: عنده.
1: بتكون مزعجة، وممكن ناس هي بتعرفه كتير وبلحظة كان معصب بهذا اليوم أو ماخذ موقف، إجا بلطوش في حاله وحدا تلطوش معه وكذا، فشو هالبني آدم أنا بديش كذا، هو فعلا هو 360 درجة مش هيك، بس في لحظات بتكون أموره صايرة معه
0: بطلعه أسوأ ما عندك، فدام بيحكوا لك ليش أنت هيك،
1: صحيح
0: أنت بتغير.
1: أيوة هي هيك، هو بكون الشيك بس شوي. هي الظروف اللي حواليه خلته في هاي اللحظة في هذا اليوم مش من طبيعته أنه يكون هيك، فأنا أنا شايفه اللي سنتين ثلاثة عشرة بمشيله، لأنه أنا عارف شو هو صفاته شو طبيعته شو حياته، بمشيله مش مشكلة، ممكن صح. خارج من البيت ممكن صاير معاه برا البيت شغلة عاملة،
0: ممكن هيك جاع بعد اليوم يكتئب، جاع بعد اليوم يكون نفسية عادي، مش شرط إحنا نكون صحيح. 24 ساعة صحيح. مبسوطين والضحكة على وجهنا، يعني طبيعي نتضايق، طبيعي نعصب، طبيعي ما نحبش نشوف حدا، طبيعي نلاطش، هذه أشياء طبيعية بالإنسان عادي،
1: هيك ربنا خلقنا هيك تفاصيلنا هيك،
0: مش إش بإيدنا
1: 100%.
0: سمعنا غنية
1: بين العصر والمغرب، بين العصر والمساء يا سيدي.

0: في من تقريبا فترة أسبوع يا رائد طلع بوست إنه في طفل صغير متوفي بسبب الملتينة، ما بعرف إذا مرق عليك قرأته من أسبوع أتوقع كان الإشي يا بالقدس يا برام الله ناسي شو فوقتها قامت الأيام إنه عشان الملتينة وكذا، والناس يعني تشككت إنه كيف الملتينة بدها تموت ولد. على العموم قبل شوي الشرطة نزلت بيان يا رائد بيحكوا لك إنه الطفل اللي مات قبل أسبوع حسب ما أشيع بسبب معجون الملتينة. بعد التحقيقات تبين اليوم بعد أسبوعها إنه والده قتله خنق بكيس نايلون واعترف بالجريمة كاملة. اعترف، هيطلع الأب من رأس العمود القدس، وبيحكي لك نجح محققو الشرطة من فك لغز مقتل طفل 3 سنوات من حي رأس العمود، وكشفت التحقيقات الممتدة لأسابيع بأن والد الطفل هو من قام بخنقه باستخدام كيس نايلون. اعترف يعني لاحقا بأفعاله ومثل الجريمة، ورغم أنه نتائج التشريح ما ثبتت مبدئيا الشبهة الجنائية، فقد قادت جهود التحقيق المعمقة لكشف الحقيقة، وتم تقديم تصريح مدعي عام اليوم ضد الأب تمهيدا لتقديم لائحة اتهام خطيرة ضده وتمديد توقيفه حتى انتهاء الإجراءات القانونية. شو رأيك؟
1: طب ما سألوا ليش
0: مش حاطين،
1: مش عارف في حدا بقتل ابنه، مش فاهم احنا بايش باي وقت باي
0: يعني
1: زمن
0: شو هاد
1: شو اللي عماله بيصير. كل يوم تسمعي لك قصه غريبه عجيبه، يعني من سابع المستحيلات انه واحد يفكر تفكير انه ممكن يكون في شيء زي هيك. بتسمع قصص غريبه يعني كنا نشوفها احنا صغار بالافلام والمسلسلات، بس
0: ما بعرفش يعني هو مثلا ما بحكيش مثلا بس عن هاي الحاله، حالات كثيره احنا سمعناها من قبل، وكان قبل هالحاله يلي الولد يلي الاب يلي طخ ابنه وحرقه. بعدها لما انتم تعملوا هاي الشغلات، يعني مثلا تسمعوا صوت صراخ ابنكم وانتم بتعملوا هيك، او مثلا لما يعيط فيش اشي هيك جواتكم بتحرك من؟ او ما بتأسفوا يعني ما بيشعر بدنكم لما انتم هيك تشوفوا
1: يعني
0: ابنكم
1: مرات
0: بهاي
1: الواحد
0: ولادته، يعني مش بس هاد
1: مرات ولادته بسيح عليهم بحسهم زعلوا
0: بضميرك
1: برد برجع تعال بابا تعال كل تعال خذ عجبت لك مش عارف ايش نفس اللحظه يعني في يعني شوف لوين
0: يعني هذا رائد خنق واكيد شاف الولد قدامه وهو بتعذب وهو بتطلع روحه، كيف قدر الواحد؟
1: هو اما واحد فيش عنده عقل، واحد
0: او
1: واحد بيشرب مخدرات يعني عمل هاي
0: حجه كل مره انه مش سوي نفسي
1: مش مسيطر هو
0: مش سوي نفسي ما تزوجوش اولادكم اقعدوهم
1: بالبيوت. في عقل بيعمل هيك؟ هي المشكله في عقل بيعمل هيك؟ بصير واحد يحكي مع حاله طبعا ممكن في عقل بيعمل، بس احنا هيك بصير نحكي مع حالنا، يعني معقول في حدا عقله بيعمل هيك بفكر حتى
0: ما
1: تفكير؟
0: ما بتحذر والله يا رائد يعني، بس إنه شو اللي دافع يعني شو اللي بيخلي حدا يعني خاصة الأهل
1: والله بده يجائر أهله، بده يقتل ابنه مشان يجائر أهله أو يجائر زوجته؟
0: لا طبعا هذا يعني مش سبب ولا
1: مش سبب،
0: حتى ما فيش سبب إنك أنت توصل فيك المرحلة تقتل ابنك ولا مرتك ولا
1: مش زي القصة اللي كانت من فترة إنه مساعدته في قرض وكذا وطلقوا بده يقتلها ولحقها وطعنها بقصة
0: يعني وين وصلنا احنا قسما يعني بالله الواحد انه صار بخاف
1: ولا يمكن
0: ما فيش امان عندنا هون خلص خلصت ممكن انت بالنهار وانت ماشي عادي حدا يجي يناولك سكينه ولا يطخك ولا يدعسك، مين سائل؟ ما حدش يعني عادي الوضع صار طبيعي، وبالنهار بنص النهار وفي ازمات وفي ناس عادي، يعني هذا الاشي صار طبيعي. والأسخم من هيك رائد إنه لما تصير هيك حالات مثلا، أو لما حدا يقتل مرته، حدا يطعن مرته أو ابنه، أول سؤال بيسألوا الناس ابصر شو عاملة أو ابصر شو عامل.
1: لا احنا دايما
0: يعني ليش ببرروا هذا
1: للأسف
0: السؤال؟
1: احنا دايما لما نفكر في مشكلة زوج وزوجة من أول مفكر في إيش؟
0: ابصر شو عاملة
1: ليه؟
0: لو شو ما عاملة
1: كنها بتعرف حدي
0: كنها خايفته
1: كنها مش يعني هيك بتصير.
0: ليش هذا التفكير؟ يعني
1: معقول هي مجننته في الدار، معقول هي كتير الطلبات، معقول هي مش عارف ايش، هو مش هيك، هو مش هيك
0: ولا اي سبب بالعالم بخليك توصل لهاي المرحلة لو شو ما عاملة. ففي فئة ناس كتير مستفزة والأسخم رائد إنه أغلب يعني أنا عصيرة هاي الصبية اللي أنت هلأ حكيت عنها اللي طعنها، أغلب البستات لما كانت نازلة عنها أقسم بالله إنه بنات يلي كانوا معلقين ابصر شو عاملة، يعني ما كنت بشوف هذا التعليق انا من شباب اكثر قد ما انه من بنات.
1: طلعت عامله خير
0: وبنات السخمه انه بنات اللي بيكونوا كاتبين هاي التعليقات، فوالله عيب. يعني
1: قال لك شغله بسيطه، لما واحد بتزوج وبده النسوان شو بيقولوا، بيحكوا لها شو جبتي، بتقولها يلا بتعوضيها في، يعني تخيل يعني
0: المرأة حتى هاي الشغلة
1: يلا بتعوضيها في ولد بعدين،
0: كأنه يعني شو إشي مشين،
1: يعني هو الولد اللي بده يشيل العيلة. ما أغلب الأولاد لبس يتجوزوا بكبوا العيلة
0: ولا بيسألوا عنكم
1: ولا بيسألوا،
0: يعني عكس البنات
1: لو تتزوج بضلها قلبها يعني قريب على الأم والأب أكتر من الولد. يعني بحكيش على الكل بس بحكي الأغلب هيك بيصير للأسف، يعني نضحك على بعض برضه
0: والله حالة.
1: فاللي اللي اللي, اللي اللي عماله بيعمل جندرة هاي تبعتكم النسوان وليس رجال للأسف.
0: هلا
1: يعني
0: في رجال
1: بس يعني لما واحد أنا شو إشي بسيط، أنا بحكي عشي بسيط، شو جبتي شو خلفتي بنت إن شاء الله بتجيبي. طب ليه لو إنه لو قالت ولد هو ممتاز بنبسطه
0: شو بيعملوكي أبها
1: من اللي بيعمل قاعد يعني النزاع بين الرجل والمرأة.
0: بس أنا هاي عائسة اللي بحسها هاي عقلية قديمة ولا بعدها لهلأ
1: موجودة لهلأ
0: بعدها؟
1: إذا
0: بعدها لهلأ مصيبة
1: ما موجودة لهلأ، وبكرة بتشوفي أو إيش اللي أمك تقول لك موجودة صحيح بحكي رائع.
0: ما مصيبة إذا لسه في ناس صراحة هيك تفكيرها، يعني أنا بعرف الواحد بتقدم مش بتخلف وبرجع لورا بهاي الشغلات، بس بالنهاية الله يعين كل واحد على عقله.
1: أنا شايف الحياة صارت أصعب بالفكر من أيام زمان، انسيك ان التطور والذكاء البطيخي والمشع وال يعني انا شايف الحياه للأسوأ. طول ما فيش حدا لحدا وفيش انسانيه وفيش حدا بحب حدا هيك لله
0: صح،
1: احنا رايحين مش
0: لهناك، احنا رايحين لهناك
1: لبعد الحيط
0: لبعد طيب خلينا نشوف يوسف بيحكي لنا على قصة الولد اللي احنا حكيناه. والله الواحد إذا ابنه انجرح جروح ما بيعرف ينام من قهره، فكيف إنه بيعملوا هيك؟ سامع سؤال الحلقة بيحكي لنا يفهموا اللي يفهموا، شو محلهم من الإعراب؟ يعني بيج لايك لك يا سام، ضارب بعرض الحائط. والله العظيم أنا بحب كتير شخصية سام. أبو علي بيحكي لنا أغلب اللي بيعملوا هيك بيكونوا يا رائد بتعاطوا مخدرات وحبوب ومش عارفين ايش، يعني من القصص مش بعقله بيكون
1: ممكن.
0: عشان هيك الواحد لازم يعمل قبل ما تجوزوا اولادكم اعملوا لهم فحص، هل هم مؤهلين لهاي الشغله، هل هم مؤهلين للزواج، هل هم مؤهلين يخلفوا اولاد ويربوهم، اعملوا هاي الفحوصات عمي والله مش غلط.
1: كيف فحوصات
0: تاهيل نفسيه؟ اعملوا لنا هاي الشغلات، ترى اعملوا لنا اشياء جديده بعرفش يعني المهم اعملوا
1: يعملوا بيبي لعبه ويشوف كيف بتصرف.
0: لا يعني الا ما يكون في فحوصات في شغله عامله بتبين كيف تفكير ما بعرفش، بس اعملوا لكم شغله. يعني هذا الاشي كتير تكرر اخر 3 4 سنين عندنا هون.
1: يعني هلا بيجي واحد بيقول لك ما هو الوضع الاقتصادي والشباب
0: داخل، يلا كلنا على الوضع الاقتصادي،
1: ما احنا قاعدين بنفس الوضع الاقتصادي،
0: احنا ماكلين هوا وساكتين
1: كلنا.
0: لا انا بقتل رائد ولا رائد بقتل احد، عادي الوضع. فما تضلكوش تحطوا حجه الوضع الاقتصادي ولا حجه اي حدا تاني، خلص فكونا من هاي الشغلات يا جماعه.
1: يعني مرات الواحد قديش يعني بيتعب بالشغل طبعا يوميا وبتضايق من مواقف كذا، بس يوصل الدار بس يشوف اولاده عن جد بغض النظر انه بعصب وبصيح ولك اسكت ولك اقعد ولك بكفي، يناموا ساعه زمان في الدار هاديه ليش ناموا وهم
0: تشتغلهم بتروح انت بتحاول تحركش وتصحيهم.
1: يعني انا ما بعرف كيف الواحد بيجي عنده قساوه قلب.
0: والله عشان هيك ما حد مش الكل مؤهل انه يجيب اولاد ويربي اولاد، فوالله خذوا هذا الاشي بعين الاعتبار. أحمد مثل وردات، يا أحمد شكرا راديو حياة على أحلى طاقم فيك يا بلد والأغاني حلوة بحكي لنا، وشكرا
1: أنت الحلو والأغاني عادية يعني.
0: أنت بحكي لك راد أنت الحلو والأغاني عادية. يوسف بحكي لنا البنت بتسوى 100 ولد. والله الله يرزقنا يا رب، الله يرزق كل مشتهي إن شاء الله. سام بحكي لنا شكلكم ما سمعتوا يا رائد بالأم اللي بمصر،
1: سامعين احنا سامعين،
0: حتى زوجها ما ياخد ابنها منها دبحته وطبخته وأكلته.
1: هلا احنا سامعين
0: هذا الدارك وين.
1: سامعين سامعين، بس انت لما بتحكي
0: انا ما
1: فيه
0: سمعت فيها
1: من فترة يعني بعيدة مش هلا، سامعين بس انت لما تحكي على 100 مليون 115 مليون الا ما يطلع لك 2 3، وهاي بتقول حالة عابرة. بس احنا مش جايين هون 4 مليون اربعة التانيين برا، فلما بتتكرر في غلط وبتتكرر كتير على النسبة وتناسب. لما بكون في في مكان في 100 مليون في 2 3 بكونش رقم، بس لما بكون في عنا 5 بين 4 مليون بس، لا معناته في عنا اشي غلط،
0: في موجود. مشكلة
1: في مشكلة كبيرة معناته. انت ما بتحكي على كم هائل من السكان كان سامع. على العموم الله يهدي النفوس،
0: الله يهدي النفوس ويهدي كل المجتمعات. وابو علي بيحكي لنا وفاة شخص واصابة 8 خلال تدافع لمشاهدة مباراة في منطقة الساحل الهاشمية في عمان. يعني تخيل الواحد راجع رايح يحضر مباراة يرجع بكفن يا لطيف. هيك حضروش مباريات، حضروهم بدوركم يعني على التلفزيون.
1: بعرف شو صاير، بس اذا شفت التشجيع في مصر وقديش عالم، يعني ما صار في ولا اي مشكله ولا اي، يعني قديش تعرفي شو
0: يعني، ممكن الاشي كان منظم اكثر.
1: لا انا بتخيل لي والله على وقت ما خلصت المباراه وصار في خساره للمنتخب الاردني، ممكن الناس خرجت معصبه وكذا وهيك، فكل واحد صار بده يخرج وكذا، فمره واحده خرجوا معصبين. ممكن صار في هاي، لأن وقت الدخول والجمهور كيف كان قاعد والتصوير كان كتير حلو. يعني أنا بمهرجان تعرفي مهرجان جرش إذا شفتي قاعدين، يعني حلو كتير، ما فيش مشاكل كله. يعني بقول لك لأول مرة الشعب الأردني فيه بكير، هيا بعرف إنه فيه بكير، تعرفي إن المباراة قديش وقتها مثلاً، وأكيد فايقين قبل بساعة قبل ساعتين حتى، بجوز صلوا صلاة الفجر وراحوا
0: برا بكافيهات بمطاعم.
1: فممكن وقت الهاي فصار الواحد معصب خرج مش شايف الفضاء. ف يعني حلو
0: واحد
1: حلو التشجيع، حلو التعصب، بس مش لدرجة انه اذا انا خسرت مش شايف حدا قدامي.
0: صح، هذول بيكونوا كثير متعصبين لموضوع الكره مع الاسف. احمد بيحكي لنا والله البنات نعمه، الاولاد لا، وبيحكي لنا هو لساته عريس جديد وما اجى اولاد، ان شاء الله ربنا بيطعمنا الخير اللهم امين،
1: ان شاء الله يطعم الجميع
0: ويطعمك. اول اشي بنت يا احمد، بما انك يعني تحكي انه هيك البنات نعمة وربنا يرزقك ويرزق الجميع ان شاء الله. يعني احنا شوي ورح نختم، دخلنا صراحة اليوم 10-11 مليون موضوع مع بعض ولا لا؟ حكينا بكتير شغلات، حكينا بكتير شغلات صحيح. فما رح نذكركم بسؤال الحلقة، بنحكي لكم انه اي اشي حابين تحكوه باي موضوع احنا فتحناه هيك اليوم قبل ما نختم على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: يمكن
1: يمكن
0: ناخذ اتصال.
1: يا
0: الو.
2: الو مرحبا يا رائد ويا اميره، يسعد مساكم.
0: يا هلا ومساك يا رب. اهلا وسهلا،
2: اهلا فيكم يا رب. يعني انا عمالي بسمع، بطلنا نستغرب من اي شيء حكيتوه، بس احنا انه وين الضمير وين المشاعر؟ اكيد طبعا هذول الاناث اللي بتصرفوا هاي التصرفات خارجين عن الوعي، خارجين. ما بدنا ما نقول زي ما تفضلتوا انه الوضع الاقتصادي، لا يا جماعه، لا احنا الشعب الفلسطيني طول عمره وضعنا تعبان، بس اللهم انه زاد هلا، فالمشاكل عندنا من زمان بس عمالها بتزيد هلا. هذول اكيد يا بتعاطوا يا عندهم بس يعني خلل في عقلهم. انا مع اميره، لازم زي ما بيعملوا بيطلبوا فحص للعريس والعروسه يروحوا يعملوا التلاسيميا، لازم يعملوا فحص لعقولهم كمان. ليه في إسرائيل والدول المتطورة بيعملوا هذا الشيء؟
1: والله
2: هلا
1: لازم.
2: في الدول عزيزتي أميرة، في الدول المتطورة في إسرائيل مثلا زوج ده ينفصل عن زوجته عشان يقرروا لمين يعطوا الأبناء، إحنا عندنا بيقولوا للأم. هلا هناك كمان بيعملوا فحص للعقل، إنه هل الأم أنو اللي أرجح عقله أكثر تأخذ الأولاد. فيعني ليه احنا ما يصير عندنا هذا الشيء؟ احنا يعني كل شيء هينا شفناه، ما فيش شيء عندنا غريب صار، الاكل والجرائم والخنق والسرقات وكل شيء. يعني هذا الشيء كثير كثير يعني وصلت الامور لذروتها. الله يصلح الحال، ما علينا. هلا انا بدي احكي شيء بالنسبه امبارح للصحه، سمعنا شو صار في الصحه والكل شاف على الفيسبوك شو صار في الصحه. حكينا مرارا وتكرارا انه يعني ثلاث ايام ما كانوا كافيين ولا يومين كانوا كافيين، فبتقوم يا حكومه ويا وزاره بتعمل لهم يوم كمان يعني هذا الاشي مرفوض. طب بدكم يوم، خلوا اليوم كامل اعملوه شفتين.
1: الصحه عامله عمايلها والله يا ست يعني منخلص من اشي ندخل باشي ثاني. هلا الصحه يعني يا والله مزودتها شوي.
2: احنا شوفي احنا شعب برضه ذكي، يعني انتم بدكم يوم اوكي اعملوا لنا اياه يوم، اعملوه طول النهار، ناس تداوم صباحي وناس في الفتره
1: مثلا المسائية. يعني هي حل، هذا حل يعتبر مثلا،
2: صح ولا لا؟ يعني كثير هيك اللي بتعملوا انتم. كمان شغله يا عزيزتي اميره ويا رائد، الرقابه عندنا معدومه نهائيا. ليه؟ يعني بتروحي ما في عندك دواء، بتروحي تضطري تشتري دواء من صيدليه، صيدليه البلد غير عن رفيديا. لا زي الخضرة
1: قصة الرقابة والله حكيناها كثير، الرقابة من ناحية كل شيء يا ست سهو على الفاضي مع الأسف. يعني
2: يعني أنا نزلت الليلة اشتريت من صيدلية، سألت على دواء معه الورقة 25، طب أنا بشتريها 12 شيكل الورقة من البلد، قال بيقول لي هذا أجنبي.
1: إذا أجنبي نزيد سعره يعني بفرق،
2: بتفرق 13 شيكل الورقة. طب حرام، هاي الورقة ما كنت كيف يا أميرة يا رائد 10 أيام
1: صح.
2: شو بده يعمل المواطن؟ تنزل بتشتري ورقة التراكمي برفيديا، بقول لك الورقة 33 شيكل، في البلد بنشتريها 22 ومصدرية الزواج 22. طب
1: حرام والله. ليش؟ لا حرام هيك، هذا استغلال صار.
2: طب ما احنا بالصحة يا وزارتنا سامعين ناخذ كل الدواء لشهر ب 40 شيكل. حرام عليكم، يعني حرام هذا اللي بتصير. يعني كثير بنرجع بنقول مش من قليل الناس مش طايقة حالها ولا طايقة بعض الناس وبعدت عن بعض، من اللي بيصير فينا مش قليل يا جماعة،
1: من كل النواحي الحمد لله، من كل المجالات،
2: من كل النواحي. يعني فيش يعني صرنا يعني عبر من بينكم راديو حياة، فيش قلبنا، ما في حد يسمعك، ما في حد يسمعك يستجيب.
1: لو حكيتي على الفاضي برضه، لو الواحد حكى على الفاضي
2: يعني شو نعمل؟ شو نعمل يعني؟ شو هذا اب بيخنق ابنه بظرف؟ شو هذا الحكي؟
1: يعني لوين وصلنا والله العظيم. لسه بحكي لرائد، خلص فيش بطل في امان عندنا خلص. يعني اذا
2: بالزبط.
1: من اهله الواحد هيك، فالواحد ما يستغربش من الغريب اذا صار معه إشي. يعني اذا القريب هيك فالغريب يعني عادي صار.
2: يعني صرتي يعني عفوا بتعطفي على الحيوان، بتقولي يعني وفي إليك، عفوا عفوا أكثر من بعض الناس صرت بتقولي
1: للأسف.
2: ليش هذا الحكي؟ يعني بس عندك في البيت ما بهلي فيه، والله ما بهلي فيه. كيف طفل يعني هذا
1: بأولاد صغار؟ والله
2: الأمور بلغت ذروتها، يعني كثير كثير حرام هذا اللي بصير. وبنقول ليش هيك بصير فينا؟ مننا العيب، منا وفينا العيب، منا وفينا يا جماعة.
1: صحيح.
2: يسعد مساكم يا جماعة. بمسي على أهلي، بمسي على ابن أخوي وهلا سامعني صار يسمع راديو حياة. نضم
1: حلو، جبتي لنا فرد جديد.
2: نضم لأسرة راديو حياة، فادي الدحدوح، مؤسسة فادي الدحدوح، لابني أمين إن شاء الله يا ربي نهارهم حلو يكون يا رب، والأهل نابلس كلياتهم. روقوا يا جماعة، طولوا بالكم، وبدنا تختمونا بأغنية سطلانة.
1: حاضرين يا ست سهى، ولا يهمك.
2: يسعد مساكم،
1: أهلا أهلا وسهلا. سام بحكي، نختم مع سام بحكي لنا: لو على الوضع الاقتصادي زي ما بحكوا كان معظم الناس دبحت أولادها، حتى كمان يعني ما عندهم أي مرض نفسي، اللهم بس بفهموا لغة الانتقام، بس بشو ما كان يعني، حتى لو للأسف بتوصل لأولاده. مع الأسف يا سام، فبلاش نحط الوضع الاقتصادي حجة. زي ما حكت الست سهى، وضعنا مش هالتوب يعني، مش إشي جديد، هذا الإشي من زمان، ممكن هالفترة أكتر، بس أكيد مش مبرر. ودائما يعني هيك خلينا نحكي: ربنا يصلح هالناس ويهدي بالكم ويعطيكم حتى يرضيكم، ويبعد عنكم كل الضغوطات، الاسترس، أي إشي بدايقكم، أي إشي ممكن هيك يخلي الناس يقلبهم 180 درجة. فإن شاء الله دائما ما بتشوفوا غير السعادة والضحك والنفسية الحلوة. إحنا هيك وصلنا للختام، بدنا نحكي أكيد لكل حدا اليوم كان موجود معنا، شكرا لمشاركاتكم، وشكرا لرائد أكيد، ومنشوفكم بكرة إن شاء الله بحلقات جديدة وبرامج جديدة. مني أنا ورائد، إلى اللقاء.

0: شو في ما في
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
3: مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه لعبة؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني.
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: إنها الخامسة مساء الآن.
2: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة
3: حتكون،
2: الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الثلاثة صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: You're on the number one.
1: Weep. Play the hits on Hayat FM
2: 100.8.
0: The music just feels so good.
3: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه لعبة؟
6: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: أوف، مضيع بطاقة البنك.
9: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.
10: بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
4: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
6: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين.

0: بس هيك رح آخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
0: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: التوقيت الآن هو 6 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون إلى أجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الثلاثة صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياتي.

0: انا بدي اقول
1: عشفافك في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
1: المواضيع اللي كل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
0: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
1: شو في ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
0: شو في ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: أحدث وأجمل الأغاني على راديو حياة 100.8.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى

0: ورسوله.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبي؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: إنها الثامنة مساءً.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: الو وينك؟
1: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
0: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
3: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح اكون انشط وحده بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
5: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: Your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
3: Radio 100.2.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: في حاجاتك كل اللي فاتك في فرصة جنبك ومش بعيد في دنيا جاية تفتح ايديها فيها اللي يمكن بقى ممكن اكيد يلا
1: انا جبت معايا نظارة بيحكولي على المنظر من فوق
2: وانا جايب كل كتابتي وحكاوي الناس الذوق

0: الحياة الأقرب حياة الوطن
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن حياة هواها نابلسي
2: باب حاطي لك باب حاطي لليون كأنه بيت واحد كله أهل كله أهل والدبكات بالشقارع
0: حياة هواها نابلسي
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة بخفف المغص والانتفاخ والغازات قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب مش بس هيك بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية شاي الإمبرس الألماني جودة عالية خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة
4: بابا
5: نعم يا عبود
4: بس أنا شطور
5: أنت أشطر واحد
4: ليه يا عبي
5: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب
4: دي من محل دكان حياة
5: يلا على دكان حياة
4: عنده ألعاب حلوة كتير
6: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة
7: ألو مرحبا
8: الو
7: خلص الرصيد
8: تيك لاكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع
9: حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم بنك فلسطين البنك الوطني الاول
10: التاسعه مساء الان

حدا بروح طب عيب ولوم. وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا بروح؟

فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
7: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
6: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
7: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
6: كيف بقدر أحصل عليه؟
7: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى. يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس مجمع.

0: حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: هادي نابلس أخي،
2: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سمن، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.
3: العاشرة مساء.
4: عم تسمع اللي ما بتشبه حدا. حياة FM.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: الو مرحبا.
1: الو
0: خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة.
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

انشاب وخليت القلب وسط القلب ضمك يا ماي وتبدى ونشف وين روح هذا انت حبيبي وقل لي شيل امك تخجل منك الريشة ويضيع اللون اذا رسام مرة يحاول

نادى مو تنبيه فاهم كل شبيه وقال لي ما فهمك لو غيرك حنين وياي ما اهواه

0: راحوا وراهم واقفين.
1: ربع حبي يعادل كل اللي يحبون،
0: ونص حب إلك نص حب إلك ما حبتك أمك.
1: من تنجرح أنت يسيل من نقدم نقدم، وحب حصو شوفك
0: يدروح

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

عطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

ولا لون بينسي حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لون بينسي حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لون بينسي حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

الله. العنصر النسائي الذي أعشق.

c'est